0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا ما غربي هواكم.
0: أبوظبي FM

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أبو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ.

0: التقدم
1: والإحساس.
2: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعر.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي اف ام.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إي أند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

ابو ظبي اف ام، حيث يبدا المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم اجمل مع ابو ظبي

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم، كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا. بوظبي أف أم.
3: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمنتك

وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمع، قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوماً سبباً في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبو ظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: أبو ظبي أف أم.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبو ظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبو ظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM، خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

حالي على فرقاكم ايوه حالي نحل جسمي عليلك مالي على فرقاكم ايوه حالي نحل جسمي عليلك لا تفتكرني كنت مرتاح وانا على نار المليلك لا تفتكرني كنت مرتاح

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت دعائم نهضتها على رؤية استراتيجية واضحة، وجعلت من الابتكار والحوكمة والعمل المؤسسي ركائز ثابتة لمسيرتها. دولة تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مستندة بقيادة رشيدة تعلي قيمة الإنسان، وترسخ مبادئ الاستدامة، وتدعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. دولة تقدم نموذجاً عالمياً في الإدارة الفاعلة والتخطيط المتوازن وتعزيز جودة الحياة. دولة جعلت من التميز نهجاً، ومن الريادة هدفاً، ومن خدمة المجتمع مسؤولية وطنية راسخة.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. حفظ ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، كوثر أحمد، علي سبت. نكون معاكم إن شاء الله خلال هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مقترحاتكم، ملاحظاتكم، مواضيعكم، آراءكم الخاصة والعامة منها وما يخص شأن هذه البلاد. ربي سبحانه يديم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين، ويديم على أهلها الصحة والعافية يا رب العالمين وطولة العمر بطاعته سبحانه. مكالماتكم مستمعين على 600551222، رسائلكم النصية 3544، البريد الإلكتروني studio1@admn.a. الرسالة النصية مستمعين والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الموضوع بإيجاز مع ذكر الاسم والرقم. بنبدأ بسم الله مع مستمعينا البريد الإلكتروني. السلام عليكم. عليكم السلام، أنا مقدم أوراقي وموضوعي كذا. طيب زين، حاط الرقم. صالح، إن شاء الله يا صالح بنتواصل وياك بإذن الله. طيب أما ما يخص الرسائل النصية مستمعينا، حمد أهلا وسهلا، عليكم السلام. الأخوة القائمين على برنامج استوديو واحد، أتقدم لكم بهذه الرسالة لعرض عليكم. لقد تم صرف قطعة أرض تجارية لي منذ 17 سنة وحتى الآن لم يتم البدء بالبنية التحتية، على الرغم من مراجعة المتكررة للجهات المختصة دون الحصول على رد. موقع قطعة الأرض كذا، علما بأن الطرف الجنوبي من تم إنشاء وعمارة بالكامل. أرجو منكم تسليط الضوء على هذه الملاحظة ولكم جزيل الشكر. إن شاء الله يا حمد بناخذ نتواصل معك وناخذ تفاصيل الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حمد بنتواصل وياكم يا أم حمد. طيب عليكم السلام. حاولت، طيب أبو عبد الله، حاولت أتصل كذا مرة ولم يتم الرد. شوف أنا أقولها على الهواء مباشرة، توقيت المكالمات الهاتفية محصورة في توقيت البرنامج. انت مطرش المسج تقريبا 12:15، احنا مخلصين البرنامج 11:15، 11:30 عفوا. المكالمات الاتصال عبر التليفون على 600551222 يكون محصور من 10 لين 11:30 صباحا توقيت البرنامج. في هالتوقيت الساعة والنص بتتصل قطعا ان شاء الله راح تلقى من يرد عليك بإذن الله، لكن من بعدها او من قبلها لا، لأن دائما أقول المكالمات الهاتفية محصورة في توقيت البرنامج. أنت مثلا تبى ترسل موضوعك بعد ما انتهى بعد ما انتهت الحلقة، تقدر تتواصل معنا عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وحاضرين بإذن الله من عيوننا نخدمكم. بنشوف إن شاء الله الموضوع في وقت لاحق إن شاء الله. الرسالة النصية 3544، أي وقت تبى تطرش طرش. الإيميل أي وقت بتطرش طرش على studio1@admn.ae. الاتصالات طولي بعمرك محصورة في توقيت البرنامج من 10 لين 11:30. طيب أبو حمد حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا ابن

البلد بلادي الإمارات، ولله الحمد والمنة والفضل على هذه النعمة اللي يتمناها أي إنسان. إخواني أنا من ذوي الدخل المحدود من إمارة أبوظبي، وأعمل في شركة حكومية، حيث أنني أبلي 6 أبناء وأعيلهم جميعا. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك فيهم يا رب العالمين. طيب أرجو النظر. طيب يا أبو حمد، نشوف إن شاء الله الموضوع وبإذن الله خير. طيب الرجاء التواصل، بس مش حاط رقم تليفونه. طيب دائما أذكركم مستمعينا، رقم التليفون مهم جدا، يعني حتى لو الاسم بناخذه منك خلال التواصل، ولكن كيف بنتواصل معاك إذا أنت مش حاط رقم التواصل؟ مسج آخر يرجو الاتصال لضرورة. عليكم السلام ورحمة الله، ممكن تساعدوني؟ طيب إن شاء الله. أبو عامر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقدم إليكم. طيب قمنا بشراء أرض في مشروع واحة الزاوية منذ سنة 2017، سددنا ما يقارب نصف قيمة الأرض، إلا أنه حتى اليوم لم يتم إنجاز المشروع أو تسليمه. حاولنا التواصل مع الشركة مرات عديدة، ولكن لا يوجد رد أو توضيح بشأن مصير المشروع أو موعد إنجازه. أتمنى منكم التكرم بتحويل الموضوع إلى جهة الاختصاص. أبو عامر إن شاء الله يا أبو عامر الأمور طيبة بإذن الله، وسيتم تحويل الموضوع إن شاء الله للجهة المعنية بعد التواصل معك وأخذ التفاصيل اللي نحتاجها بإذن الله. طيب في أولى أخبارنا مستمعين، جائزة الإمارات للتعليم العالي رؤية وطنية لترسيخ التميز وصناعة كفاءات المستقبل. تستهدف جائزة الإمارات للتعليم العالي اللي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 13 يوليو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال ترسيخ ثقافة التميز والابتكار وتحفيز المؤسسات الأكاديمية والطلبة والباحثين والشركاء على تقديم مبادرات وممارسات ذات أثر مستدام تسهم في تعزيز جودة التعليم ودعم تنافسية دولة الإمارات عالميا. تأتي الجائزة في وقت يعكس في قطاع التعليم العالي في الدولة مستويات متقدمة من النمو والتطور، إذ تضم دولة الإمارات أكثر من 205,000 طالب وطالبة موزعين على 103 مؤسسات تعليم عالي، تقدم ما يزيد على 2400 برنامج أكاديمي، فيما بلغت نسبة توظيف الخريجين المواطنين 77%، وهو ما يجسد نجاح المنظومة التعليمية في موائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل والاقتصاد الوطني. ومن هذا التميز جاءت جائزة الإمارات للتعليم العالي لتعزز مسيرة التطوير وترسخ ثقافة الأداء المتميز. لا تنظر الجائزة إلى التميز باعتباره إنجاز فردي أو مؤسسي فقط، بل باعتباره ثقافة عمل متكاملة تسهم في تطوير القطاع الأكاديمي ورفع جودة مخرجاته وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل، ما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة قطاعات المستقبل. طيب كذلك مستمعين في خبرنا قبل الفاصل، أبوظبي للجودة يستعرض البرنامج المحدث لمطابقة منقذي المسابح. استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة البرنامج المحدث لمطابقة العاملين في مهنة الإنقاذ لبرك وأحواض السباحة والشواطئ والمياه الضحلة خلال ورشة عمل توعوية نظمها بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وجهات التقييم والتدريب والفنادق والمنتجعات والأندية الرياضية وشركات إدارة المرافق ومشغلي المسابح والشواطئ. شكلت الورشة منصة للتعريف بالبرنامج المحدث وتعزيز الوعي بالتحديثات اللي طرأت عليه ومتطلبات المطابقة المحدثة، والتي تشكل نقلة نوعية في توحيد وتطوير إجراءات تأهيل واعتماد العاملين في مهنة الإنقاذ والارتقاء بكفاءاتهم المهنية وتعزيز مستويات السلامة في المرافق المائية بإمارة أبوظبي، ما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. استعرض المجلس خلال الورشة أبرز إنجازات البرنامج
واللي شملت إصدار أكثر من 5500 شهادة مطابقة ووجود نحو 3200 منقذ سباحة معتمد يمارسون المهنة، إلى جانب اعتماد 3 مراكز جديدة لتقديم خدمات التقييم في إمارة أبوظبي.

الطبي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاعتماد ورفع كفاءة منظومة المطابقة المهنية وتعزيز جاهزية الكفاءات العاملة في القطاع. مكملين معاكم مستمعينا، ولكن نطلع لهذا الفاصل نذكركم بأرقام التواصل 6551 2222.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة في برنامج استوديو واحد. نذكركم بأرقام التواصل على 655-1222 ورسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب احنا يطول لي باعماركم. وصلنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجو تواصل تحت الهواء الخصوصيه عبد الله. ان شاء الله يا عبد الله. طيب الامارات تحصل على عضويه شريك الحوار في منظمه الاسيا نابول الشرطيه. حصلت دوله الامارات ممثله بوزاره الداخليه على صفه شريك الحوار في منظمه الاسيا نابول المعنية بتعزيز التعاون الشرطي بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا، لتصبح بذلك أول دولة عربية تنال هذه الصفة. جاء اعتماد الشراكة بإجماع الدول الأعضاء العشر في المنظمة خلال أعمال المؤتمر 44 للآسيا نابول اللي استضافته الشرطة الوطنية الفلبينية في العاصمة مانيلا خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2026 بمشاركة وفود الدول الأعضاء وشركاء الحوار والجهات المراقبة. طيب وبدءا بإذن الله من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام، أجندة ثرية بالفعاليات والمعارض في أبوظبي. تشهد أبوظبي بدءا من سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الجاري أجندة حافلة من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض متخصصة في قطاعات متنوعة، أبرزها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمال والاستثمار والعقار والصحة والغذاء والتعليم والأمن. ينطلق في مركز أدنك أبوظبي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل، ليحتفي بتراث دولة الإمارات العريق ويستقطب زوار يتمتعون بقوة شرائية ويواصلون اهتمامهم بمنح الأولوية للقيادة.

القيم البيئية والثقافية والتراثية وللرياضات الأصيلة وللصيد المستدام. كذلك فعاليات مهمة بقطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن والصحة والغذاء من خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2026 ينطلق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة والألعاب ليستعرض العلامات التجارية في الأفلام والتلفزيون والخيال العلمي والأنمي وغيرها. ومن بين 12 إلى 13 سبتمبر مؤتمر الإمارات الدولي للذكاء الاصطناعي والقيادة المستقبلية في تطوير الرعاية الصحية. أما معرض أبوظبي الدولي للكتاب فينطلق بإذن الله من 13 إلى 18 من سبتمبر، يضم متحدثين متميزين وموضوعات متنوعة وجلسات أو جلسات محفزة للتفكير. كذلك بعد من 17 إلى 19 سبتمبر يوفر المعرض الدولي للعقارات والاستثمار 2026 للمستهلكين من مختلف أنحاء العالم أفضل الفرص الاستثمارية، إلى جانب تقديم رؤى رائدة حول اتجاهات السوق. كذلك تبارك الله من 21 إلى 22 سبتمبر معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية يهدف إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة. ومن 22 إلى 23 سبتمبر معرض واجهة التعليم اللي يجمع المؤسسات التعليمية والخبراء العالميين لمناقشة التخصصات الأكاديمية اللي تتماشى مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل في الدولة. كذلك مستمعينا معرض طيب الحزم من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في بين 26 من سبتمبر وحتى 1 من أكتوبر وغيرها. كذلك العديد من المعارض الموجودة إن شاء الله والتي ستكون في إمارة أبو ظبي، وهذا إن دل مستمعين يدل على مكانة الدولة عالميا وأنها باب وأنها مكان لاستقطاب والاستقبال جميع المحافل واستقبال وافتتاح عدة من الفعاليات والمعارض تستقبلها دولة الإمارات سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ولله الحمد والمنة والفضل، لأن هذا يدل على مكانة الدولة وعلى ثقة العالم بدولة الإمارات. طيب كذلك مستمعينا ننتقل إلى الجانب الصحي، وكليفلاند كلينيك أبوظبي يجري أول عملية لتنظير القصبات بمساعدة الروبوت في المنطقة، وهذا ما حقق مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي نقلة نوعية في مجال الكشف المبكر عن سرطان الرئة بإجراء أول عملية لتنظير القصبات بمساعدة الروبوت في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعزز دقة تشخيص أمراض الرئة في مراحلها المبكرة وتوسع الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة. طبعا ولله الحمد والمنة والفضل ينفذ الإجراء وهو طفيف التوغل تحت التخدير العام، ويستغرق عادة ما بين 30 و 75 دقيقة، وهذا يوفر للمرضى تجربة علاجية أكثر أمانا وأقل تدخلا مع تشخيص أكثر دقة في وقت أسرع، الأمر اللي ينعكس إيجابا على النتائج الصحية وجودة الحياة. كذلك بما أننا نحن في الجانب الصحي، أبو ظبي للصحة العامة يطلق هويته المؤسسية الجديدة. أطلق مركز أبو ظبي للصحة العامة هويته المؤسسية الجديدة وشعاره الجديد اللذين يجسدان رؤيته المستقبلية لقيادة منظومة الصحة العامة والوقاية في الإمارة، ويعكسان تحولا استراتيجيا نحو بناء منظومة صحية ذكية واستباقية تتنبأ بالمخاطر الصحية وتعزز التدخل المبكر وتوفر الوقاية والرعاية الشخصية على نطاق أوسع، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة المديدة وبناء مجتمع أكثر صحة ومرونة واستدامة. يأتي إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة في وقت يشهد فيه العالم تحول في مفهوم الرعاية الصحية من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، حيث يواصل المركز قيادة هذا التحول في أبو ظبي من خلال تطوير منظومة للصحة العامة تضع الوقاية في صدارة أولوياتها وتستفيد من المعرفة والبيانات والابتكار والذكاء الاصطناعي لتمكين الأفراد من اتخاذ أفضل القرارات الصحية. يجسد الشعار الجديد رؤية المركز في الجمع بين أصالة الهوية الإماراتية واستشراف مستقبل الصحة العامة، وتعكس كذلك الهوية المؤسسية الجديدة رسالة المركز في الإسهام ببناء منظومة صحية تهتم بالإنسان قبل المرض

0: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، مستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة على 600551222، الرسالة النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، رسالة النصية مستمعينا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي موضوع

العلاوة الاجتماعية لأصحاب الهمم تم إيقافها أبو محمد. بنتواصل وياك إن شاء الله. عندنا بعد يطولي بأعماركم رسالة أخرى تم إنهاء بدون طيب. بنتواصل وياك إن شاء الله. أرجو معاودة الاتصال، حاولت الاتصال غير ممكن إن شاء الله. الحين الفريق يشوفون إن شاء الله. احنا نتواصل وياكم ان شاء الله، ولكن البعض في بعض الاحيان مستمعينا، وهذه تحصل معانا تقريبا بشكل يومي، ان يتم ارسال رساله ولكن لما يتم الاتصال ما يوجد رد، فبالتالي ما شاء الله تبارك الله، يعني الله يحل جميع مواضيعنا يا رب العالمين. واحنا بدورنا في برنامج استوديو واحد نسعى لهذا الامر. ممكن تكونوا مشغولين كذا، وممكن إن شاء الله يتم معاودة الاتصال بإذن الله، ولكن يعني بما أن تم إرسال الرسالة من قبلكم، ف يعني خلوا التليفون قريبكم في هاي التوقيتات اللي هي بدأ إن شاء الله من 10 صباحا، لأن قبلها تقريبا أو من بدايتها يتم التواصل مع كل من يحاول المشاركة في برنامج استوديو واحد. طيب أرجو معودة اتصال قريناها. عليكم السلام، يعطيكم العافية، اللهم آمين. معكم عبد الله، يرجى التواصل تحت الهواء للضرورة إن شاء الله، سيتم التواصل بإذن الله. طيب مستمعين، أبو ظبي مركز عالمي رائد وتقنيات متقدمة لعلاج السرطان، الله يعافينا وإياكم يا ربي من كل مرض. يعد السرطان من أكثر الأمراض اللي تتطلب رعاية صحية متقدمة وتقنيات علاجية حديثة، لذلك تحرص مستشفيات أبو ظبي على توظيف أحدث الابتكارات الطبية لتقديم خدمات تشخيص وعلاج عالية الجودة. شهد قطاع الرعاية الصحية في الإمارة تطور كبير في مجال علاج الأورام من خلال استخدام تقنيات مثل العلاج المناعي والعلاج الموجه والعلاج الإشعاعي المتطور والجراحات الدقيقة وغيرها، حيث يسهم هذا التطور في تحسين فرص الشفاء وتقليل الآثار الجانبية للعلاج ورفع جودة حياة المرضى، مما يجعل أبوظبي من المراكز الرائدة في تقديم الرعاية المتخصصة لمرضى السرطان على مستوى المنطقة. الله يعافينا ويعافي كل مريض يا رب العالمين. بما أن نحن يعني تكلمنا تقريبا في 3 أخبار عن الجانب الصحي، وفي هذا الخبر كذلك عن علاج هذا المرض، الله يعافي من ابتلي به ومأجور بإذن الله على صبره وحمده للرب سبحانه، ولكن اليوم دور الطب كبير جدا ومعروف جدا في دولة الإمارات ولله الحمد، وأنه يسعى بإذن الله لتطوير التقنيات لدقة الوصول ودقة العلاج كذلك وسرعة الشفاء بإذن الله والشافي رب العالمين. ولكن جميل منا نحن، سواء أنا أتكلم على مستوى الجهات المتخصصة أو كذلك كأفراد كمجتمع كشعب دولة، إن نحن نبدأ بالبداية من الجذر من الأساس، شو اللي يؤدي إلى مثلا التسبب بمرض كذا، فأنا أحاول أعالج أو أقي نفسي من التسبب ب أو ممكن الإصابة بمرض كذا بعيد الشر. أحيانا قد تكون بعض الأسباب غير مرئية، قد تكون هناك يعني مثل ما كشف من خلال العلاج النفسي بأن قد يكون هناك بعض الأمراض المتعلقة بالسرطان أساسها أمور نفسية، مثل الكتمان، مثل ما قال جابر ماتيه الطبيب النفسي الكندي، يقول بأن وجد من خلال الدراسات بأن مثلا بعيد الشر عنا وعنكم سرطان الرئة متعلق بالكتمان، ومن خلال علاجاته، لأن مثلا يصاب الإنسان مثلا بالسرطان مثلا بدرجة مثلا كبيرة بعيد الشر عنا وعنكم، فيحال إلى العلاجات النفسية. العلاجات النفسية مثل جابر ماتيه في كتاباته كان يتكلم عن هذا الأمر، يقول ما استقبلت مريض سرطان إلا وكنت أشوف من خلال علاجي معه والتواصل وياه، إلا وكنت ألقى أمور نفسية أو ندم كبير أو كتمان كبير الجسم ما يتحمل. عند كتاب اسمه عندما يقول الجسد لا، سبحان الله الجسد إلا ما يتكلم. فأحيانا ممكن يكون العلاج بسيط، هو أن نحن نحب أعمارنا مثلا بداية وقبل كل شيء، ولكن لابد أن نحن نعي ونعلم جيدا شو يعني حب الذات. حب الذات مش الظاهر الآن في السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي، حب الذات بأني أنا أحب نفسي والعالم كيف عاد، لا، مش حب الذات أني أنا أشوف نفسي فوق الكل، هذا مش حب ذات، هذا تعويض نقص أنت تعاني منه.
ولكن حب الذات أني أنا أحب الخير أو أحب للناس ما أحبه لنفسي، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الذات هو أن أنزل الناس منازلهم، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الذات أني أقول قل خيرا أو أصمت. حب الذات أني أنا أعرف أكون متواضع وأعرف قدر نفسي وأعرف متى أتكلم وأعرف متى أنزل وأعرف متى أطلع وأعرف كيف أتعامل وأعرف كيف أبتسم وأعرف كيف، هذا حب الذات. حب الذات أني أنا أطور من نفسي وأكتسب المهارات الجديدة وأحاول أني أنا أحب الحياة. حب الذات أني أنا أحب الناس وأحب نفسي عشان أتحب الناس. ما راح تحب الناس طالما أنك أنت ما تحب نفسك. ففي بعض الأشياء وفي بعض الأمور مستمعين لابد أن نحن نلتفت إليها قبل لا نشوف أو نوصل مثلا للإصابة بالمرض الفلاني بعيد الشر عنا وعنكم، ومن بعدها نبدأ نشوف العلاجات. خلونا نعالج الأساس، خلونا نعالج الجذر. مثلا مدخن ومثلا أصيب مثلا خلنا نقول مثلا بالتهابات رئوية، هو يروح يعالج الالتهابات الرئوية وما زال يدخن. طيب أنت ما عالجت الجذر، ما عالجت القاعدة، ما عالجت الأساس، وبالتالي ممكن أن ترد وتصاب به مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأن الأساس خربان، لأن الأساس مستمر، الأساس السيء ألا وهو مثلا الاستمرارية في التدخين وغيرها من الأشياء مستمعينا. فلا بد أن نحن نلتفت إلى الأساس قبل لا نلتفت إلى المكملات أو الأغصان إن صح التعبير. طيب في خبرنا الأخير قبل الفاصل مستمعينا، خلونا ناخذ خبر. بلدية العين تنفذ برامج متكاملة لحماية النخيل وصون الأفلاج. تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على نخيل الواحات وصون منظومة الأفلاج التاريخية، انطلاقا من دورها في حماية أحد أبرز المكونات التراثية والثقافية التي تميز مدينة العين، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العين للرطب اللي يجسد مكانة النخلة باعتبارها رمز للعطاء والاستدامة وركيزة أصيلة في الموروث الإماراتي. تضم مدينة العين 7 واحات رئيسة وتغطي مجتمع أكثر من 3 ملايين متر مربع، تحتضن أكثر من 169 ألف شجرة نخيل، تنتج أصناف متنوعة من الرطب من إلى جانب العديد من الأشجار والمحاصيل الزراعية اللي تعكس التنوع البيئي والإنتاج للواحات. كذلك تعد واحات العين من أقدم الواحات المأهولة في العالم، حيث أسهمت عبر آلاف السنين في ترسيخ الاستقرار الإنساني من خلال نظام الأفلاج التقليدي اللي شكل نموذج مستدام لإدارة الموارد المائية، كما أدرجت ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي عام 2011، فيما رسخ القرار رقم 38 لسنة 2005 بشأن المحافظة على واحات النخيل بمدينة العين والعناية بها، مكانتها بوصفها ثروة وطنية وإرث حضاري يعكس تاريخ الإمارات وهويتها الثقافية. متواصلين معاكم إن شاء الله مستمعينا، ولكن من بعد الفاصل.

تبدأ الحكاية دائما بصورة تبدو عادية. سيارة متوقفة لدقائق وصاحبها يقول في نفسه: لن أتأخر، إنها دقائق فقط. لكن ما لا يرى بالعين أن تلك الدقائق تحت شمس الصيف قد تغير كل شيء. داخل المركبة لا يحتاج الهواء إلى وقت طويل حتى يتحول إلى فرن مغلق، وطفل صغير قد لا يستطيع التعبير عما يشعر به ولا يستطيع أن يقدر الزمن. سيجد نفسه أمام خطر وصمت نهايته وخيمة. في المقاعد الخلفية أو في مقصورة المركبة بشكل عام، قد ننسى بطارية أو شاحنا متنقل.

0: سائلاً أو عطراً، مواد تبدو مألوفة في حياتنا اليومية، لكنها مع الحرارة المرتفعة قد تتحول إلى مصدر اشتعال أو انفجار مهددة المركبة ومن حولها. اللافت أن معظم هذه الحوادث لا تبدأ بإهمال متعمد، بل بثقة زائدة وعبارة من نوع سأعود بعد قليل. لكن الشمس لا تنتظر والحرارة لا تفرق بين دقيقة وأخرى، لذلك قبل أن تغادر مركبتك ألقي نظرة أخيرة وتأكد أن لم يبقى هناك ما قد يحمل في داخله خطراً مؤجلاً أو قد يحملك الندم. أبسط عادة قد تنقذ حياة، وأقصر لحظة انتباه قد تمنع خسارة لا يمكن تعويضها. وفي الصيف تبدأ السلامة من عادة صغيرة لكنها تصنع فرقاً كبيراً. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم أكيد في برنامج استوديو واحد حتى الساعة 11:30 صباحا بإذن الله عبر أثير أبو ظبي أف أم وتطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN وكذلك بتوقيت دولة الإمارات حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين. طيب عدنا مستمعين ثقافة وسياحة أبو ظبي افتتاح جوجنهايم أبو ظبي 11 ديسمبر. تفتتح دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي متحف مستمعين جوجنهايم أبو ظبي في 11 من ديسمبر 2026 في محطة مفصلية ضمن المشروع الثقافي طويل المدى للإمارة، وإضافة نوعية تعزز مكانة أبو ظبي مركز عالمي للإنتاج الثقافي والإبداعي ومنصة رائدة لإعادة تشكيل الحوار عن الفن الحديث والمعاصر على المستوى الدولي. يجسد افتتاح جوجنهايم أبو ظبي رؤية أبو ظبي الراسخة للاستثمار في الثقافة بوصفها قوة دافعة لبناء الجسور بين الشعوب وتعزيز المعرفة وإلهام الأجيال المقبلة. وينطلق المتحف من أبو ظبي إلى العالم مستندا إلى جذور إماراتية ورؤية عالمية تؤمن بأن الثقافة لغة جامعة للتواصل تحتفي بتعدد الأصوات والسرديات الفنية، مقدما قراءة أكثر شمولا لتاريخ الفن الحديث والمعاصر ومنذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم، تشمل فنانين من مختلف أنحاء العالم. هاتفيا مستمعينا معنا الأستاذة جميلة البريكي خبير مشاريع خاصة بقطاع المشاريع الخاصة والشراكات بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. أهلا وسهلا أستاذة.
1: أهلين هلاش،
0: حياكم الله في برنامج استوديو واحد.
1: الله يحييك.
0: لا والله اهلا وسهلا، يطول لي بعمرك. اليوم احنا موضوعنا ما الذي سيتذكره الطفل من هذا الصيف بعد سنوات؟ لو نتكلم بداية بعد 10 سنوات، هل سيتذكر الطفل الاماكن اللي زارها والهدايا اللي اشترينا له ام هذه اشياء تنسي؟
1: طبعا في البداية اخوي انا حابة موضوعنا وايد اليوم اللي هو ماذا سيتذكره طفلنا بهذا الصيف بعد سنوات.
0: نعم،
1: لكن اسمحوا لي أضيف سؤال ثاني ما يقل أهمية.
0: نعم.
1: اللي هو شو اللي بتضيف إجازتنا الصيفية إلى شخصية أطفالنا؟
0: نعم.
1: الإجازة هي مو مجرد وقت نملأه بالأنشطة، هي فرصة نبني فيها ذكريات وعادات وقيم بتظل مع أطفالنا طول أعمارهم. وأذكر موقف بسيط، لو سألنا أي شخص اليوم عن طفولته غالبا ما بيقول مثلا أبوي خذالي هاي اللعبة أو سافرنا البلد الفلانية، كثر ما بيقول مواقف جدا بسيطة. على سبيل المثال ممكن يذكر مشوار قضاه مع أبوه، أو مثلا وجبة غداء قضاها مع العائلة.
0: نعم.
1: أو من الممكن أي بنية تتذكر مثلا قصة أمها حكت لها إياها قبل النوم. ومن هنا نحن لازم نركز على رسالة مهمة، هي أن الطفل ممكن أنه ينسى المكان لكنه ما ينسى الشعور أبدا.
0: صحيح. نعم، لو تكلمنا أستاذة جميلة دور الأسرة اليوم في صناعة هذه الذكريات اللي تعزز من شعور الطفل بالأمان والانتماء والثقة بالنفس.
1: طبعا نحن دائما نحن دائما نركز على نمو الطفل وتجاربه. نعم. اليومية في أشياء مختلفة. الطفل دائما يتذكر كيف يشعر، ما يتذكر كم صرف أو كم تكلفته هذه الرحلة.
0: نعم.
1: قد ينسى يمكن الطفل الفندق أو ينسى أنه ضحك، بس لكنه ما ينسى أنه ضحك مع أهله.
0: نعم.
1: قد ينسى اللعبة لكنه ما ينسى أنه والده جلس معاه ساعة كاملة يلعب معاه على الأرض.
0: جميل.
1: يعني أطفالنا ما يتذكرون المواقف الكبيرة لكن أو ما يتذكرون الماديات كثر ما يتذكرون اللحظات الصغيرة اللي هي مثلا جلسة مع شاي مع الأب، زيارة الجد والجدة، يعني أمور بسيطة نقوم فيها كوالدين مع أطفالنا.
0: جميل جميل. لكن لو تكلمنا أستاذة على الجانب الآخر، إذا كانت الأسرة مشغولة أو مثلا ما تقدر السفر خلال الصيف أو غيرها مثلا من الأشياء، كيف ممكن أنها تصنع هذا الصيف وتخليه يترك الأثر الجميل في نفس الطفل؟
1: نحن دائما نقول الأسرة لا تشعرين بأي ضغط إذا ما استطعتي السفر بهذا الصيف.
0: نعم.
1: لأن الطفل ما يقارن قيمة الإجازة بعدد الدول اللي زارها أو بعدد، لكن دائما نفس ما ذكرت لك قبل أنه بعدد اللحظات اللي شعر فيها بالحب والانتماء.
0: نعم. ختاما أستاذة جميلة، التفاصيل اليومية شو هي البسيطة اللي قد تبدو عادية عند الأهل ممكن نشوفها عادية ولكنها تتحول مع الوقت إلى أجمل ذكريات الطفل؟
1: نحن دائما نسأل أطفال يعني بعد سنوات إن شو أجمل ذكريات عندك، فنستغرب دائما من الإجابة. يقول مثلا في بعضهم يقولون أشتاق يمكننا نتريق ريوق ويا بعض ويا أسرتي يوم الجمعة.
0: نعم.
1: في بعضهم يقولون أشتاق يمكن كانت أمي تقرأ لنا قصة. وفي وعندنا أطفال كانوا يقولون إنهم كانوا يحبون اليوم يمشون ويا أبائهم بعد صلاة المغرب. هذه بالنسبة لنا تفاصيل عادية، لكن بالنسبة للطفل كانت شعور بالأمان. لذلك نحن ننصح الأسر دائما إن ما تجعل الإجازة تتحول إلى سهر يومي وشاشات طوال الوقت. الطفل يحتاج إلى روتين متوازن، يحتاج إلى نوم جيد، لعب حر، حركة، قراءة، والجلوس مع الأسرة. هالأشياء كلها بتساعده على الاستمتاع بإجازته ويرجع إلى المدرسة وهو أكثر نشاط واستقرار.
0: جميل. هذه نعم تفضلي.
1: بس أنا حابة أنوه
0: طبعاً
1: الوالدين إن نحن الإجازة دائما ما تكون استراحة من التربية، بل هي فرصة مختلفة للتربية. في الإجازة يمكن نقدر نعلم أبنائنا المسؤولية بطريقة ممتعة، نعطيهم مهام بسيطة، نشاركهم في ترتيب المنزل، في إعداد الطعام، في التخطيط اليوم يوم الأسرة كامل. ممكن أن حد من عيالنا يخطط لنا إياه اليوم، فيشعر الطفل أنه هو عضو ومهم داخل أسرته، وهذا الشعور هو اللي يصنع ثقته بنفسه.
0: نعم، الله يبارك فيهم إن شاء الله، وإجازة ممتعة إن شاء الله للأطفال والكبار بإذن الله. الأستاذة جميلة البريكي، خبير مشاريع خاصة قطاع المشاريع الخاصة وشركات بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، شكرا لك.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيكم.
1: أشهر.

0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا، مستمرين معاكم بإذن الله في برنامج استوديو واحد. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-2222، أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني مستمعينا على studio1@admn.ae. طيب، بالنسبة للرسائل النصية مستمعينا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من سكان الشامخة، لوحظ وجود كميات نفايات في المنطقة، الرجاء منكم اتخاذ الإجراء المناسب بسبب الصحة العامة، والمنطقة تحتاج لنفايات بشكل أكثر. أم محمد، طيب بنتواصل وياكم إن شاء الله يا أم محمد. مرحبا معاكم محمد. عندي موضوع المواقف عند المساجد والبيوت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على ما تقدمون من فائدة وخير للناس، يرجى العلم إلى أنه طيب. عبد الرحمن إن شاء الله يا طويل العمر. طيب أبو علي، بنشوف إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم برنامج الدعم المعرفي لكتاب 71. اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامج الدعم المعرفي لمنتسبي النسخة الثانية من مشروع كتاب 71 لنظمة

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف إعداد جيل من الكتاب الشباب المتمكنين من أدوات الكتابة الإبداعية وتنمية مهارات البحث والتأليف، ما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي الوطني وصون الذاكرة الوطنية وتعزيز قيم الهوية الوطنية والانتماء للوطن والولاء لقيادتها الرشيدة. شهدت النسخة الثانية من المشروع إقبال واسع، تقدم للمشاركة نحو 400 طالب وطالبة، أهل منهم أكثر من 180، قبل أن يتم اختيار 82 طالب وطالبة بعد اجتياز مراحل التقييم والاختبارات وفق المعايير المعتمدة للانضمام إلى البرنامج بوصفهم من أصحاب المواهب الواعدة في مجال الكتابة. جميل. تضمن البرنامج سلسلة من الورش التثقيفية المتخصصة استهلت بلقاء تعريفي تناول آلية المشاركة وخطة التنفيذ والشروط والمعايير ومتطلبات المشروع، أعقب تنظيم ورشة الهوية والولاء والانتماء قيم وطنية عليا اللي ركزت على ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء وإبراز أهمية المحافظة على مكتسبات الوطن والتعريف بتاريخ دولة الإمارات. طيب، كذلك مستمعين، تطوير شبكة إنارة الطرق في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بنظام LED. نفذت بلدية مدينة أبوظبي مجموعة من المشاريع النوعية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الإنارة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي خلال النصف الأول من 2026 بهدف تعزيز جودة الإنارة على الطرق ورفع جماليتها. أكد المهندس ماجد الكثيري المدير التنفيذي لقطاع التشغيل والصيانة بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي أن مشاريع تطوير ورفع كفاءة شبكة الإنارة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي تمثل محور مهم ضمن جهود البلدية لتعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية آمنة ومستدامة تراعي احتياجات السكان ومستخدمي الطرق. وقال إن ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 من إنجازات في مجال الإنارة يعكس حرص بلدية مدينة أبوظبي على تبني حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في رفع كفاءة شبكات الإنارة وتحسين مستويات السلامة. أثمرت عمليات التطوير والصيانة المستمرة لشبكات الإنارة الارتقاء بالعديد من المؤشرات الإيجابية، ومنها تحقيق نسبة 100% بشأن محور أداء الإنارة من خلال تحسن ملحوظ في مستويات الإنارة والشدة والأداء العام للإنارة وفقا لأعلى المعايير وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 79%. طيب، وخلال 6 أشهر مستمعين، 27 مليون عملية تواصل عبر القنوات الرقمية للموارد البشرية. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية تواصل مع المتعاملين عبر مختلف قنوات منظومة التواصل خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. أظهرت مؤشرات الأداء المحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الخدمات وكفاءة الاستجابة ضمن منظومة التواصل اللي سجلت نسبة رضا من المتعاملين بلغت 90.5%، لا سيما في ضوء تعزيز كفاءة قنوات المنظومة الرقمية والذكية، ما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤية الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وترسيخ نموذج حكومي يقدم خدمات استباقية ورقمية سلسة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية، ما يضع المتعامل في صدارة الأولويات ويسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل واستدامته وجودة الحياة. كذلك مستمعين، البلديات والنقل 57,000 إجراء للصيانة الوقائية. تواصل دائرة البلديات والنقل تعزيز برامج الصيانة الوقائية للأصول والمرافق العامة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي في إطار نهج استباقي يهدف إلى الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وضمان جاهزية المرافق العامة واستدامة الخدمات المقدمة للمجتمع بالتزامن مع النمو العمراني المتواصل اللي تشهده الإمارة. ينفذ البرنامج بالتنسيق بين بلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين والظفرة، فيما تتولى مديرية تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل دعم تخطيط أولويات الصيانة والإشراف على تنفيذها على مستوى الإمارة، استنادا إلى أعمال الفحص ومراقبة حالة الأصول وبرامج الصيانة المخططة. تعمل دائرة البلديات والنقل على تحديد المواقع اللي تتطلب تدخل استباقي، ما يسهم في الحد من الانقطاعات وتعزيز كفاءة الأداء وحماية البنية التحتية الحيوية،
خلال عام 2026 شمل هذا النهج تنفيذ 57,316 إجراء للصيانة الوقائية، شملت الطرق، مسارات المشاة، أعمدة الإنارة، الحدائق والمرافق العامة، ما يعزز كفاءة هذه الأصول ويضمن استدامة جاهزيتها لخدمة المجتمع. يشمل برنامج الصيانة الوقائية الأصول اللي تشكل ركائز الحياة اليومية في الإمارة بما في ذلك الطرق ومرافق المشاة والحدائق والإنارة والمرافق البلدية الأخرى اللي تتطلب متابعة مستمرة للحفاظ على مستويات السلامة والكفاءة وجودة الأداء. بنستمر وياكم إن شاء الله مستمعينا في استوديو واحد حتى 11:30، ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دقائق مستمعينا عن ختام حلقتنا لليوم من برنامج استوديو واحد. أكيد نذكركم دائما بأرقام التواصل، لأن حتى من بعد انتهاء الحلقة تقدرون ترسلون رسائلكم النصية، وتقدرون ترسلون عبر البريد الإلكتروني ألا وهو studio1@admn.ae. أما بالنسبة لأرقام الاسمس على 3544، سواء بالاسمس مستمعينا أو البريد الإلكتروني يرجى ذكر الموضوع بإيجاز مع الاسم مع رقم الهاتف، وبإذن الله يتم التواصل معاكم إن شاء الله في وقت لاحق. أما بالنسبة لأرقام التواصل فعلى 600-551-222. طيب أبو محمد أرجو التواصل تحت الهواء إن شاء الله يا أبو محمد إن شاء الله. يعني في آخر أخبارنا مستمعينا، شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكترونية المتجددة تزامنا مع صرف الرواتب. حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والاستدراج المالي التي تستغل فترة صرف الرواتب، داعية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الروابط المشبوهة، والتأكد من التعامل مع الجهات الرسمية والموثوقة فقط. أوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، من بينها الترويج لاستراحات وغيرها وهمية وعقارات وهمية وتأشيرات إقامة وخدمات غير حقيقية.

الجنسية وإعلانات توظيف مزيفة وعروض مضللة لتوفير العمالة وتسويق منتجات تأمين غير معتمدة والإعلان عن بيع مركبات بزعم أنها مصادرة من جمارك أبوظبي أو بيع أرقام مركبات وساعات فاخرة بأسعار غير واقعية، إضافة إلى استدراج الأفراد للاستثمار في الأسواق المالية وبيع تذاكر مزيفة للفعاليات ونشر روابط وصفحات إلكترونية تنتحل صفة جهات حكومية ومؤسسات معروفة، فضلا عن إقناع الضحايا بتحميل برامج التحكم عن بعد أو دفع عربون مقابل سلع وخدمات أو دورات تدريبية وشهادات وهمية. أكدت شرطة أبوظبي أهمية عدم مشاركة البيانات المصرفية وكلمات المرور أو رموز التحقق الأوتوبي مع أي شخص، وعدم تحويل أي مبالغ مالية أو دفع عربون قبل التحقق من مصداقية الجهة المعلنة، مع ضرورة التأكد من صحة المواقع الإلكترونية وعدم الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر نتائج البحث غير الموثوقة وإنما من خلال التطبيقات والمواقع الرسمية. دعت الجمهور للمبادرة بالإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو معلومات مشبوهة عبر أمان على الرقم 800-2626 أو بإرسال رسالة نصية إلى 8828 أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، مؤكدة أن تعاون أفراد المجتمع والإبلاغ المبكر يسهمان في الحد من الجرائم الإلكترونية وحماية أفراد المجتمع وممتلكاتهم. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل شكر لكم على متابعتكم وتواصلكم الهادف في برنامج استوديو واحد. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيد، لي علي سبت وكوثر أحمد، نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي.
0: واستمتع بوظبي اف ام. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 11 تريليون و500 ملياري درهم حسب تقرير إحصاءات العمليات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي. وصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية لارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 5,633 مليار درهم في نهاية الشهر بحسب بيانات المصرف المركزي. حققت مجموعة الدار أداء ماليا وتشغيليا لافتا خلال النصف الأول من عام 2026 ما انعكس على ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 4,900,000,000 درهم بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة. أعلنت أدنوك لتوزيع اليوم إطلاق منصة إنجيج من أدنوك، أول شبكة إعلانية متكاملة تطلقها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة في الدولة، في خطوة تعزز منظومتها الرقمية وتوسع نطاق القيمة التي تقدمها للعملاء والشركاء والعلامات التجارية. الخبر الأخير، أطلقت طيران الإمارات رسميا خدمة crypto.com pay لتتيح لعملائها استخدام حلول الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله بالأمس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن. شهد معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير تسامح والتعايش حفل تخريج مجندي الدفعة 24 من منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين. تضمنت مراسم التخريج عروضا عسكرية عكست المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجندون. شاركت معالي لانا نسيبة وزير الدولة عبر الاتصال المرئي في لقاء تشاوري مع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة والجهود المبذولة للدفع بتفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الخبر الأخير: نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية لواحد 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف، وذلك منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 فلسطينيا. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، واصفا المحادثات مع طهران بأنها جيدة. هز زلزال بلغت قوته أكثر من 7 درجات إقليم كوماموتو في جنوب اليابان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث على نحو محموم عن ناجين اليوم. أفادت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 3,360، منها 1,487 حالة وفاة. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي

0: راتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
1: معاكم دائماً أقرب.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان ويبحثان عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطني والمواطن. خالد بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جائزة دمج لعام 2026. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائما على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطط التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية دولة الإمارات حاضرا ومستقبلا. ترأس سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم لعام 2026. حضر الاجتماع إلى جانب سموه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الأمناء شامس علي الظاهري وسناء محمد سهيل ومحمد تاج الدين القاضي ومنصور إبراهيم المنصوري والدكتور فيكتور والدكتورة ليلى الهياس. تفاصيل الاجتماع في التقرير التالي.
1: أشاد مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم خلال الاجتماع بدور المؤسسات الفائزة في الدورة الأولى من الجائزة وجهودها المؤسسية المتميزة التي أسهمت في ترسيخ ثقافة ومبادئ التميز في الدمج وتطوير بيئات أكثر تمكينا لأصحاب الهمم. واطلع المجلس خلال الاجتماع على أبرز مخرجات الدورة الأولى من الجائزة، إضافة إلى استعراض الأثر الذي أحدثته في رفع الوعي المؤسسي بأهمية تبني سياسات وممارسات أكثر دمجاً في الخدمات والتوظيف وإمكانية الوصول. واعتمد المجلس عدداً من التوجهات الاستراتيجية لتحديث الدورة الثانية من الجائزة، شملت التوسع في نطاقها الجغرافي لتشمل تطوير محاورها وفئاتها بما يسهم في ترسيخ مكانة الجائزة منصة وطنية رائدة لتحفيز التميز في دمج أصحاب الهمم وتعزيز استدامة أثرها.
0: شاركت معالي لانا نسيبة وزيرة دولة عبر الاتصال المرئي في لقاء تشاوري مع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما بحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. ننتقل الآن إلى موجز الأخبار العالمية مع الزميل هيثم حمدان.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 فلسطينياً. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، واصفا المحادثات مع طهران بأنها جيدة. هز زلزال بلغت قوته أكثر من 7 درجات إقليم كوماموتو في جنوب اليابان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث على نحو محموم عن ناجين اليوم. أفادت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 3360، منها 1487 حالة وفاة. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
0: تواصلت فعاليات الدورة الأولى من العين للرطب التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث في صاروج بارك بمدينة العين بمشاركة مزارعين ومنتجين من مختلف إمارات الدولة. في هذا الشأن أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان مساء أمس أسماء الفائزين بمسابقات شيشي ونخبة الواحات والليمون المحلي والمنوع ضمن مسابقات الحدث الذي يستمر حتى 31 من يوليو الجاري. نختم بهذا الخبر، فقد نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان ويبحثان عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطني والمواطن. خالد بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جائزة دمج لعام 2026. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
3: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم خيركم يصله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في ساعة على الهواء مباشرة مع برنامجكم الأسبوعي خيركم يصلهم، حيث العطاء والإحسان، حيث أبواب الخير والإنسانية، حيث الشعور مع أسر متعففة لجأت بعد الله إليكم تعاني صعوبات الحياة عبر قنوات الدولة الرسمية الضامنة لوصول أموالكم وصدقاتكم ودعائكم إلى المستحقين، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها. هذا بالإضافة إلى مشاريع الصدقات الجارية. يقول تعالى في كتابه العزيز: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فكل خير وإحسان يقدمه الإنسان في حياته من صدقة أو بر أو إحسان أو عمل صالح سيجده محفوظا عند الله بأعظم مما يتصور، فالله تعالى مطلع على جميع الأعمال، لا يخفى عليه شيء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل في علاه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فيا باغي الخير أقبل ولو بشق تمرة تتقي بها النار. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل الكرام، أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي. الله يسعد مساك سعد.
5: حياك الله،
4: يعطيك الصحة والعافية يا رب. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق. والتحية موصولة أيضا إلى الأستاذ محفوظ أبو عيدة مخرج البرنامج بفايز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسداد في الحلقة. ونعطي الميكروفون للأستاذ سعد حتى يبلغنا إن شاء الله عن يعني الحالات اللي معانا موجودة اليوم والمشاريع المختلفة. تفضل يا سيدي.
5: نعم طبعا دكتور، اليوم راح نستعرض في برنامج خيركم يصلون مجموعة من الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة.
4: نعم
5: طبعا اليوم عندنا أول حالة راح نستعرضها، هي حالة بسيطة جدا. اليوم عندنا رب أسرة يعمل براتب بسيط ويعيل أسرة مكونة من 3 أفراد، عنده اليوم 3 أفراد من أسرته ويعاني من أمراض مزمنة. تكلفة الأدوية لهذه الأمراض المزمنة 1300 درهم، فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناته بتوفير أدويته لأمراض مزمنة يعاني منها مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، تكلفة العلاج 1300 درهم. يمكن احنا نشوف هذه التكلفة بسيطة يا اخوان، لكن اليوم في اسر متعففة وفي اباء يفضلون ابنائهم على نفسهم، فاللي يحب يساهم ويفرج كربته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واليوم احنا نتكلم عن اب، يعني ابانا احنا تعودنا دائما يفضلون على نفسهم، فاليوم هذا الأب يا أخوان مفضل أبناء أو أسرته على احتياجه على مرضه. تكلفة العلاج 1300 درهم، فاللي يحب يساهم ويخفف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
4: إن شاء الله رب العالمين. المبلغ الأول يعني الحالة هذه مبلغ ليس بكبير إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله نستطيع تغطيته. ومثل ما جرت العادة يعني أستاذ سعد عودنا على روتين معين، وهو يعني نخلص أول حالة ثم نبدأ بالحالة الثانية، ويستعرض إن شاء الله المشاريع الثانية الأخرى من الصدقات الجارية الذكية، أنا أسميها ذكية لأنها في الحقيقة حينما يعني تطرح مثل هذه المشاريع المختلفة والمبادرات الخيرية نجد أن الخير فيها مستمر على طول الوقت، يعني من مكيفات، من سداد رسوم للخريجين، من إطعام طعام، من غيرها من المشاريع المختلفة اللي بيحدثنا إن شاء الله عنها بعد شوية سعد بحول الله سبحانه وتعالى. لكن نحن وإياكم أيها الأفاضل الكرام نتكلم اليوم عن الصدقة التي هي مفتاح لدر الرحمة.
5: تغطت الحالة الأولى،
4: تغطت.
5: نعم أحد الأخوة جزاه الله خير تواصل ويانا وتكفل بقيمة علاج رب الأسرة،
4: الله يبارك فيه
5: حاليا يعني جزاه الله خير، يعني أعطانا فرصة نبدأ في الحالة الثانية. الحالة الثانية اليوم لأختنا اليوم أرملة. هذه الأرملة تعاني من عدة أمراض مزمنة منها القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم. أختنا اليوم أرملة فقدت زوجها مسؤولة عن أبنائها،
4: نعم.
5: وتحتاج أدوية لمدة 3 أشهر. تكلفة الأدوية لمدة 3 أشهر 3250 درهم، فاللي يحب يساهم في تفريج كربة أختنا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. ورح نستعرض أيضا دكتور اليوم من المشاريع اللي راح نتكلم عنها، عندنا مشروع سداد الرسوم الدراسية للخريجين. عندنا اليوم 74 طالب وطالبة من الخريجين، من خريجي الثانوية العامة، هذول كلهم من أسر متعففة دكتور، وتخرجوا من الثانوية واستكملوا تعليمهم، لكن بسبب ظروف أسرهم لم يستطيعوا استخراج هذه الشهادات.
4: الله يكون بعونهم. نعم
5: طبعا كل الحالات من الحالات المستحقة للزكاة من أسر متعففة. تكلفة اليوم الطلبة 74 المتبقي لهم 338,000 درهم، فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. طبعا احنا يوم نقول خريجين الثانوية العامة يا اخوان احنا ما نتكلم فقط عن شهادة، نتكلم عن حياتهم،
4: نعم،
5: عن بداية مسيرتهم.
4: صحيح
5: في يا اخوان اللي راح ياخذ الشهادة ويشتغل ويساعد امه وابوه يكون عون لهم، وفي اللي راح ياخذ الشهادة هذه ويستكمل دراسته. في بعضهم يا اخوان يعني قد يكونوا طلبة متفوقين ويراعون اسرهم وظروفهم، لكن احنا اليوم نقول امام 74 طالب 74 فرحة. هذه ال 74 فرحة يا اخوان عبارة عن طلبة استكملوا دراستهم، سهروا الليالي، تفوقوا في دراستهم، لكن ظروف اسرهم منعتهم من استلام الشهادات، وكلهم حالات مستحقة للزكاة. 74 طالب تكلفة المتبقية لهم 338,000 درهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيل السرور لما توصل هذه الشهادات لهؤلاء الطلبة، ترى فرحة كبيرة. احنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا استعرضنا حالة أختنا اليوم سيدة أرملة، تعاني من عدة أمراض مزمنة منها القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم.
4: الله يكون في عونها.
5: نعم، تحتاج إلى أدوية لمدة 3 أشهر. تكلفة علاجها 3250 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
4: إن شاء الله رب العالمين. يعني الحديث عن الأرملة يعني كثيرة حقيقة في ديننا الحنيف. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وهذه فرصة نضعها بين أيديكم أيها الأفاضل الكرام لهذه السيدة الأرملة التي تعاني من هذه الأمراض المزمنة، 3 أمراض مع بعض لمدة 3 شهور. يعني أنت تضمن بإذن الله سبحانه وتعالى أن تأخذ أدويتها لمدة 3 شهور، والمبلغ المستحق على هذه السيدة 3250 درهم، بالإضافة لطبعا سداد الرسوم الدراسية للخريجين، وهي صدقة جارية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن شاء الله من هؤلاء الخريجين سيخرج لنا إن شاء الله

0: منهم من هو متفوق في دراسته، من هو يخدم هذه البلاد العظيمة دولتنا الحبيبة. هناك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذه فرصة كما قلنا قبل قليل أيها الفاضل الكرام، بأن نتقدم يعني بما نستطيع، ويعني نقدم يعني لهؤلاء الطلبة ونزرع الفرحة، 74 فرحة كما سماها الأستاذ سعد الله يجزاه الخير على التعبير الطيب، لأن هذه عائلات تنتظر منا ومنكم إن شاء الله من يقدم ومن يحسن لهذه العائلات. فيا باغي الخير أقبل، هذا دائما ما نقوله.
1: نعم طبعا دكتور، أبشرك الحالة الثانية تم التكفل فيها من أحد الأخوة جزاه الله خير،
0: الله يبارك فيها،
1: تكفل بالمبلغ حالة أختنا الأرملة بقيمة 3250 درهم،
0: بارك الله
1: جزاه الله خير، يعني أعطانا فرصة نستعرض الحالة الثالثة.
0: تفضل.
1: طبعا الحالة الثالثة اليوم عندنا حالة لرب أسرة بسبب وضعه الصحي أصبح لا يعمل، حاليا هو المسؤول عن أسرة مكونة من 3 أفراد.
0: نعم.
1: يعاني من قصور وريدي مزمن من الدرجة الثالثة في الطرفين السفليين،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: يحتاج إلى إبر لتوسعة الشعيرات الدموية، تكلفة العلاج كانت تقريبا ما يقارب 13,000 درهم دكتور، حاليا نعم. متبقي له 6810 درهم، 6800 درهم للي يحب يساهم في تفريج كربة رب الأسرة.
0: نعم.
1: فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا نفس ما تكلمنا اليوم عن حالة أبنائنا، عندنا 74 طالب يا أخوان من الخريجين منتظرين فرصة، منتظرين اتصال يقولوا لهم رسومكم تسددت يا أخوان، تقدروا تستلمون شهاداتكم، تقدروا تبدؤون حياتكم. اللي حاب يشتغل ويساعد أمه وأبوه ويكون عون لهم يقدر.
0: صحيح.
1: اللي يحب يكمل دراسته الجامعية ويتفوق ويبني في حياته تقدر، لكن اليوم هؤلاء الطلبة يا أخوان وقفت حياتهم على هذه الشهادة، الشهادة بالنسبة لهم مش ورقة بس، حياة مستقبل. فإحنا اليوم عندنا 74 طالب، تكلفة اللي يحتاجونها اليوم 338,000 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-92. يعني دكتور يوم نقول 74 طالب يعني كل طالب تقريبا يحتاج 4500 درهم، يعني
0: نعم
1: الأخ اللي يقول أنا أساهم مثلا ب 4500 درهم كأنه فرج كرب الطالب وعطاه ابتسامة وفرحة. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
0: إن شاء الله رب العالمين. نحن نتذكر آخر يوم دراسة يوم خلصنا الثانوية العام أستاذ سعد، كان يوم يعني تاريخي في حياتنا ولا ننسى حقيقة، لأن يعني أنا أذكر أبوي قال لي أنت وضعت الآن قدمك على أول درجة من درجات حياتك اللي فيها بتستقل واللي فيها بتنجز واللي فيها بتعطي، وإن شاء الله يعني يكون لك يعني نجاح في هذه الحياة. فهذا هو الشعور اللي ينتاب هؤلاء الطلبة 74، هي فرصة أيها الكرام نكون سبب في سعادتهم مثل ما تفضل الأستاذ سعد، لأن يعني هؤلاء مقبلين على حياة، خلصين دراستهم، خلصين الثانوية العامة، لكن مش قادرين أنهم يحصلون شهاداتهم اللي يعني من خلالها يقدرون يدخلون جامعات أو أنهم يبدؤون حياتهم العملية، يلتحقون بوظيفة معينة، يساعدون أهلهم، يساعدون أنفسهم، وإن شاء الله يعني نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم النجاح ويكملوا دراستهم، لأن العلم نور طبعا مثل ما يقول المثل. وأيضا لا ننسى هذه رب الأسرة، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى جزاه الله خير الأخ اللي تكفل بالحالة الثانية، الحالة الثالثة أيها الأفاضل الكرام مبلغها أيضا ليس بكبير، 6810 دراهم، صح سعد؟
1: 6610 دراهم، يت مساهمة من
0: نعم.
1: أحد الأخوة جزاه الله خير بقيمة 200 درهم لحالة رب الأسرة، وأيضا ساهم لأبنائنا الخريجين بقيمة 300 درهم،
0: الله يبارك فيه.
1: فحاليا الحالة الثالثة اللي تكلمنا عليها اليوم لرب أسرة لا يعمل بسبب وضعه الصحي ويعيل أسرته المكونة من 3 أفراد ويعاني من قصور وريدي مزمن من الدرجة الثالثة في الطرفين السفليين، يحتاج إلى إبر لتوسعة الشعيرات الدموية، التكلفة المتبقية له 6610 دراهم، فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا اليوم راح نتكلم عن مشاريع الصدقة الجارية دكتور، عندنا من مشاريع الصدقة الجارية عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البير بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة.
0: يا سلام.
1: تكلفة البير يا أخوان 1000 درهم فقط. 1000 درهم. تختار اسم المشروع تبغي عن اسمك، عن اسم والدك، عن اسم إنسان عزيز عليك. في النهاية هي صدقة جارية. رسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة سقي الماء. وتخيل يا أخوان في كل كبد رطب لك أجر. يعني أنت لو سويت هذا البئر ويا طير شرب من المي اللي يطيح من البير، الله يكتب لك أجر وثواب، أنت كأنك سقيت هذا الطير. تكلفة البير 1000 درهم. فلي يحب يساهم أو يتكفل بأول بئر يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. واللي عنده يا أخوان الاستطاعة اليوم، أنت تقدر تبني اليوم بيتك في الجنة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخوان كم يفحص قطاه يعني مثل عش الطير، تخيلوا التشبيه.
0: نعم.
1: فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. هذا المسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. المسجد بالكامل تكلفته 50,830 درهم. فلي يحب يساهم يكون له بيت في الجنة. يا أخوان بيت في الجنة مو في الدنيا، هذا البيت بيت. يعني تخيل أن عندك أنت بيت في الجنة، تكلفة البيت هذا 50,830 درهم. وتخيل الأجر والثواب لما تبني بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بالدنيا، شو تتوقع أجرك عند الله؟ شوف كرم رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الله سبحانه وتعالى يا أخوان ما يحتاج منا القرض، لكن هذا التشبيه يا أخوان عشان أنت تتصدق اليوم وتعرف أنك أنت بهذه الصدقة بديت تجارة عظيمة مع الله. صحيح. تأتي يوم القيامة مثل الجبل هذه الصدقات لتكون ظلك. أنت تقعد تسأل نفسك متى أنا تصدقت، أنا شو سويت بدنيتي؟ يمكن كانت بصدقتك لهذا الأب اليوم، رب أسرة يعاني من قصور وريدي مزمن من الدرجة الثالثة، يحتاج إلى إبر لتوسعة الشعرات الدموية، باقي له 6,600 درهم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تفريج كربته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وبشرك دكتور، أهل الخير ما شاء الله تفاعلوا مع مشروع حفر البئر في بنغلاديش.
0: نعم.
1: تم التكفل بأول بير وثاني بير وثالث بير حتى الآن.
0: تبارك الله.
1: ولازلنا ننتظر البشائر مين راح يفرج كربة رب الأسرة الذي يعاني اليوم من قصور وريدي مزمن من الدرجة الثالثة ويحتاج إلى إبر لتوسعة الشعيرات الدموية. التكلفة المتبقية على رب الأسرة 6,600 درهم. يا أخوان قصور وريدي إذا اليوم خذيتوا فكرة عن هذا المرض يعني يشعر بآلام في القدمين، تورم، أصبح غير قادر على العمل. فاليوم هو مسؤول عن أسرة كاملة، لكن بسبب يعني إحنا نقول اليوم هو في اختبار من الله، واليوم الله سبحانه وتعالى أعطاكم فرصة أنكم تكونوا سبب في تفريج كربته والحالة من الحالات المستحقة للزكاة. فلي يحب يساهم تبقي له 6,600 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وأبشرك أحد الأخوة تكفل بالبير الرابع
0: ما شاء
1: في بنغلاديش. طبعا هذا البير راح يكون بمضخة يدوية في جمهورية بنغلاديش، يتسع أو يستفيد من المشروع 40 أسرة. تكلفة البير 1,000 درهم فقط. يعني أنت يمكن تسوي هذا البير وتقول بتكفل بير واحد، لا أنا بتكفل باثنين، لا أنا بتكفل بثلاثة، واحد عني، واحد عن أمي، واحد عن أبوي. تقدر تسوي البير عن أمك وأبوك، في النهاية هذه صدقة جارية تكتبها لهم. تكلفة البير 1,000 درهم. فلي يحب يساهم أو يتكفل بالبير الخامس يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا دكتور في عندنا مبادرة حابين ننفذها الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: تفضل.
1: هذه المبادرة إن شاء الله ستكون لتوزيع 1,000 وجبة.
0: 1,000 وجبة
1: من طعام الطعام. هذه الوجبة قيمتها 15 درهم، تكلفة الوجبات 15,000 درهم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول خياركم ما نطعم الطعام. ترى يا أخوان كل هالمشاريع يمكن إحنا نشوفها بسيطة، مشروع تكلفته 15 درهم، يعني وجبة، لكن عند الله شيء عظيم أنك تطعم الطعام لإنسان جائع. تكلفة الوجبة 15 درهم. 1,000 شخص اليوم بيستلمون هذه الوجبات تكلفتهم 15,000 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصر
0: إن شاء الله رب العالمين. وهذا ما تعودنا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى في دولة الإمارات، حيث يظهر التراحم جلي حقيقة بين أفراد هذا المجتمع العظيم. يعني حينما ننظر إلى المبادرات الموجودة في دولتنا نجدها أنها كثيرة وعديدة.

0: جديدة ومتنوعة وذكية أيضا في نفس الوقت، بحيث أنها تخدم عدد كبير من الناس. والمؤسسات الخيرية الموجودة عندنا أيضا تعمل على قدم وساق حقيقة في تقديم هذه الخدمات للمستحقين الضامنين لهم، لأن حينما تقدم هذه الأوراق تمر عبر لجان معينة، جزاهم الله خير، في يعني مؤسسة الاتحاد الخيرية يعني تقوم بعمل جبار وعظيم، وهذا ما نلمسه حقيقة من يعني تفاعل الناس معها وكثرة يعني الحالات اللي موجودة عندها. نحن بنذكركم أيضا بحالة رب الأسرة اللي لا يعمل، والمبلغ المتبقي على 6610 دراهم فقط لهذه الحالة. من سيسعد هذه الأسرة؟ من سيكون إن شاء الله سبب في شفاء هذا الوالد؟ لأن يعني إن شاء الله يعني الظاهر أن مسألة علاجة بسيطة، يحتاج إلى إبر معينة، هذه الإبر يعني إن شاء الله سوف تعيده للحياة مرة أخرى، للحياة العملية، حيث يستطيع أن يكرم أبناءه، وهذه صدقة جارية. أنا عندي سؤال أستاذ سعد، الحالات اللي عندنا اليوم تنطبق عليها الزكاة، شروط الزكاة؟
1: هي من الحالات دكتور المستحقة للزكاة كلها، لكن هي مو صدقة جارية، لكن من الحالات المستحقة للزكاة.
0: مستحقة للزكاة، نعم. إذن لأن الزكاة هي يعني شرط من شروط الإسلام، وهي تطهر النفس وتطهر المال، وهي يعني تحيي في الإنسان معاني عظيمة للمتصدق والمتصدق عليه. هي فرصة أيها الأفاضل الكرام لكي يعني نبرز ونقدم ما نحن قادرين عليه من أموال، ولو بشق تمرة، كما قال النبي: اتق النار ولو بشق تمرة ولو بدرهم ودرهمين بعشرة، كل واحد إن شاء الله على قدر ما أعطى رب العالمين. وأما بنعمة ربك فحدث، فهي فرصة لنا ولكم أيها الأفاضل الكرام، والدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من محتاج حقيقة تغيرت حياته بشكل عظيم وكبير من خلال صدقاتكم الصادقة. النبي صلى الله عليه وسلم حول الصدقة قال: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على صدق العبد وإيمان العبد بأن الله سبحانه وتعالى يأخذ هذه الأموال ويربيها له، والصدقة بعشرة أمثالها حتى تصل إلى 700 ضعف. يعني أنت تنفق درهم من واحد قد يصل إلى أكثر من 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وفيه تشجيع وتحفيز لكل المتصدقين الأخوة والأخوات لهذه الأسر المحتاجة المتعففة، سواء من لرب الأسرة مبلغ بسيط 6600 درهم، لطبعا سداد رسوم الدراسية للخريجين، عندنا 74 طالب. تفضل سيد سعد. في شيء؟
1: نعم طبعا دكتور، البير الخامس في بنغلاديش تم التكفل فيه.
0: نعم،
1: واحد الأخوة يزاه الله خير تكفل ببير في بنغلاديش بمضخة كهربائية،
0: ما شاء الله،
1: يستفيد من المشروع 20 أسرة، يشمل خزان للمياه وأربع مقاعد للوضوء،
0: ما شاء الله.
1: تكلفة البير 4100 درهم. يزاه الله خير قبل ما نعرض المشروع تكفل فيه، وتكفل أيضا ببناء مسجد في جمهورية مالي بقيمة 50,830 درهم.
0: جزاه
1: الله خير تكفل بأول مسجد، واللي لازال يحب يساهم بالمسجد الثاني. المسجد هذا يا أخوان بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. عندنا الأخ جزاه الله خير اللي تكفل بأول مسجد، يعني نقول فرصة اليوم، بدأ ببناء بيته في الجنة. مين يحب يكون صاحب البيت الثاني اليوم في حلقة اليوم؟ هذه الساعة يا أخوان ساعة خير في برنامج خيركم يصلهم، هي فرصة اليوم أنك أنت توصل صدقتك للفقراء والمساكين. ولازلنا أيضا في مبادرة أطعام الطعام اليوم اللي تكلمنا عليها، حابين ننفذها الأسبوع القادم إن شاء الله، لتوزيع 1000 وجبة. تكلفة الوجبات كلها 15,000 درهم، أما الوجبة الواحدة فتكلفتها 15 درهم. يعني تبي تتكفل بعشرة تكلفته 150 درهم، تبي تتكفل بشخص واحد تكلفته 15 درهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خياركم أنا طعم الطعام. خلونا يا أخوان ما ننسى اليوم الحالة الإنسانية اللي تكلمنا عليها. الحالة هذه هي أخوان لرب أسرة يعاني من مرض قصور وريدي مزمن. هذا المرض يا أخوان يسبب له كثير من المشاكل، منها تورم في القدمين وتعب في الأطراف السفلية. يحتاج إلى إبر لتوسعة الشعيرات الدموية. التكلفة المتبقية على رب الأسرة 6610 دراهم، والحالة من الحالات المستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62 وإن شاء الله أهل

0: الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. وما زلنا ننتظر تبرعاتكم وإحسانكم أيها الأفاضل الكرام حتى نسعد هذه الأسر. يعني أيضا من يريد بيت في الجنة عليه ببناء مسجد في الأرض، فيعني هي فرصة عظيمة وهي إشارة من الله سبحانه وتعالى أن هناك شيئا ما ينتظرك في الجنة وهو البيت، بيت ينتظرك في الجنة من خلال بنائك اليوم أنت لمسجد في مدينة محتاجة أو في جمهورية محتاجة لهذه المساجد. الناس تصلي، يمكن تصلي هناك في العراء، ولكن عندما تقوم ببناء هذا المسجد اللي تبلغ تكلفته 50,830 درهم تستطيع إن شاء الله أن توفر لهم الحماية والأمان في أثناء تأديتهم هذه الشعائر العظيمة. شعيرة الصلاة على الرقم المجاني 800-62 800-62 للتواصل أيها الأفاضل الكرام مع الأخوة هناك، وبيعطونكم إن شاء الله جميع التفاصيل اللي أنتم محتاجينها.
0: نعم طبعا دكتور، أيضا لا ننسى أبنائنا اليوم الخريجين، عندنا 74 طالب يا أخوان من أسر متعففة. كل الأسر هذه يا أخوان أسر مستحقة للزكاة، لكن اليوم أبنائهم بسبب ظروف أسرهم لم يستطيعوا دفع الرسوم المتأخرة عليهم واستخراج شهادات الثانوية عشان أبنائهم يقدروا يكملوا حياتهم. اللي راح يبدأ بعمل ويساعد أسرته، واللي راح يتوظف اليوم ويكمل دراسته، لكن اليوم بسبب ظروف أسرهم أصبحوا غير قادرين على استخراج هذه الشهادات. 74 أسرة، 74 طالب ينتظرون هذه الفرحة. التكلفة اللي يحتاجونها أبنائنا الحين 337,800 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. يعني هالحالات 74 للأسر المتعففة كلهم حالات مستحقة للزكاة. يعني إذا عندك مبلغ يا أخوي من زكاتك تقدر تفرج عن 74 أسرة، 74 أسرة، 74 طالب. يعني كثيرين من عندنا يمكن أبنائهم اليوم في الثانوية وتخرجوا واستلموا الشهادات واحتفلوا وفرحوا وفرحوا بنتائج أبنائهم، بدوا يختاروا الجامعة اللي بيدرس فيها ابنه، في أبناء بدوا يقدموا على وظائف، في يعني حياتك تبدأ اليوم، حياتك تبدأ اليوم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. نحن حينما نتصدق أيها الأفاضل الكرام نؤمن إيمانا كاملا بأن هذه الأموال ستعود أضعافا مضاعفة، وهذه الزكوات في شيء ساعد؟
0: والله لازلنا ننتظر البشائر دكتور. في حالة والدنا اليوم اللي تكلمنا عليه،
1: نعم،
0: اللي هو رب أسرة لا يعمل بسبب مرضه اليوم، يعاني من قصور وريدي. التكلفة المتبقية عليه 6,510 درهم، يتلمسها من أحد الأخوة بقيمة 100 درهم.
1: نعم.
0: وأيضا الأخ هذا جزاه الله خير تكفل بطعام 10 مساكين بقيمة 150 درهم.
1: نعم.
0: فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا تكلمنا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم فقط. راح تستلم عقد المشروع يا أخوان، راح توصلك صور المشروع، راح تكون فيه اللوحة الرخامية اللي راح تختار أنت عليها اسم المشروع، تبغي المشروع عنك، عن والدك، عن أمك، عن إنسان عزيز عليك. تكلفة البئر 1000 درهم فقط، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة سقي الماء. حتى الآن تم التكفل والله الحمد بخمسة آبار، ولا زالت الفرصة اليوم متاحة للي يحب يساهم بهذه الصدقة الجارية. وأيضا عندنا مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي، هذا المسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطه بنى الله له بيتا في الجنة. تكلفة هذا البيت اللي في الجنة يا أخوان 50,830 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862.
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني البئر الواحد يستفيد منه لا يقل عن 160 شخص، لنا 40 عائلة تستفيد من هذا البئر، بالإضافة إلى الطيور والحيوانات التي تشرب من هذه الآبار التي تصلح للشرب. جزاهم الله خير المؤسسة، يعني يقدمون مثل هذه الخدمات حتى خارج دولة الإمارات، حتى تصل أياديكم البيضاء أيها الأفاضل الكرام إلى كل مكان حول العالم، لأن الصدقات هي فعلا تبني جسور المحبة بين الناس وتقوي الروابط إقليميا وعالميا.

0: الأخير، وحاليا تكفل بالبير السابع أحد الأخوة ولله الحمد. تم التكفل بسبع أبار في بنغلاديش، هذه الأبار بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة.
1: ما شاء الله.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء.
1: نعم.
0: البير تكلفته 1000 درهم يا أخوان، لكن الأجر جدا عظيم. يعني تخيلوا يا أخوان أنك أنت تسوي هذا الطوي، وكل ما شرب منه يعني اليوم حيوان طير، الله يكتب لك أجر. شوف أنت تخيل الأجر العظيم، وشوف كرم رب العالمين. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بالبير الثامن يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا عن مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة. المسجد الأول أحد الأخوة تكفل فيه يا أخوان.
1: ما شاء الله.
0: مين يحب يكون صاحب المسجد الثاني؟ هذا بيتك في الجنة، بيت في الجنة يا أخوان. تكلفة المسجد 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد، وتم التكفل فيه دكتورة بشرك من أحد الأخوة.
1: ما شاء الله تبارك
0: الله. جزاه الله خير أحد الأخوة، حاليا تكفل بالمسجد الثاني بقيمة 50,830 درهم. ولازلنا ننتظر البشائر مين راح يكون صاحب المسجد الثالث. في النهاية هذا بيتك في الجنة يا أخوي، أجر جدا عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. بس خلونا يا أخوان لا ننسى الحالة اللي استعرضناها اليوم.
1: نعم يا ليت
0: والله. لرب أسرة يعاني من قصور وريدي مزمن في الطرفين السفليين، يعني في الأقدام يا أخوان، أصبح غير قادر على العمل بسبب وضعه، هو مسؤول عن أسرته. حاليا يا أخوان متبقي له 6,510 دراهم عشان يقدر ياخذ الإبر المسؤولة عن توسعة الشعيرات الدموية. فاللي يحب يساهم ويفرج كربته ويخفف آلامه يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا عن أبنائنا يا أخوان، 74 طالب، 74 أسرة، كلهم مستحقين للزكاة.
1: نعم.
0: أبنائهم انتهوا من دراستهم في الثانوية العامة وما قدروا يستلموا شهاداتهم بسبب ظروف أسرهم، كل طالب عليه ما يقارب 4,500 درهم، لكنهم 74 طالب، 74 فرحة من كسرة يا أخوان، وكلهم حالات مستحقة للزكاة. المبلغ اللي يحتاجون اليوم 337,800 درهم. فاللي يحب يساهم ويفرج عنهم ويرسم ابتسامة وسرور في نفس 74 طالب يا أخوان يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. كل درهم يصنع فارق، كل درهم يخفف معنا. وحاليا تم التكفل بالبير الثامن دكتور
1: ما شاء
0: في
1: الله.
0: بنغلاديش اللهم لك الحمد
1: الله.
0: من أحد الأخوة. وخلونا لا ننسى بعد أيضا اليوم تكلمنا عن مبادرة إطعام الطعام لتوفير وجبات إطعام الطعام ل1,000 شخص.
1: نعم.
0: 1,000 شخص من العمال اللي ينتظرون هذه الوجبة، بالنسبة لهم فرحة وبالنسبة لكم أجر. أنت تعطي الفقير يا أخوي متاع الدنيا وهو يعطيك متاع الآخرة، ومتاع الآخرة أفضل لك. يعني إحنا نقول الجنة فيها باب لا يدخل منها إلا المتصدقون، شوفوا الفرص. فاليوم الوجبة تكلفتها 15 درهم، 1,000 وجبة تكلفتها 15,000 درهم. فاللي يحب يساهم في هذا المشروع يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. طبعا دكتور احنا هذا المشروع سابقا يعني بدينا فيه واستعرضنا، وكان كثير من الأخوة يقول لك أنا الأسبوع الأول عليه
1: ما شاء الله،
0: يقول لك أنا أتكفل بأسبوع كامل
1: ما شاء الله،
0: يتصل حد ثاني يقول لك أنا بالأسبوع الثاني، أنا بيوزع الأسبوع الثاني هذه 1,000 وجبة صدقة عن أمي وأبوي. في النهاية الرسول عليه الصلاة والسلام قال خياركم من أطعم الطعام. فاللي يحب يساهم في مشروع إطعام الطعام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862.
1: أيها الأفاضل الكرام هو رقم التواصل بشكل مباشر حتى تسأل عن الحالات، تأخذ المعلومات، تتصدق، تتبرع، تحسن. هذه الصدقة تفتح لنا أبواب عظيمة أيها الكرام، أبواب من الرزق، أبواب من راحة البال، أبواب يعني لا يشعر بها إلا من يتصدق. والإنسان المعطاء بشكل عام يترك أثر أينما ذهب، أثر لا ينسى في حياة الآخرين، أثر يبقى في قلوب الناس، يعني شيء جميل ترى، يدخل محل الناس تدخل من وراه، يزيد في بركة سبحانه وتعالى. يعني حتى لو صادف مشكلة في حياته تلاقي يعني خلاص متوكل على رب العالمين، وهي يعني حالات كثيرة رأيناها، يعني يدخل في مشكلة، كل إنسان معرض أن يدخل في مشكلة، يدخل في مشكلة ويطلع منها مثل ما يقولون مثل الشعرة من العجين. فدعونا أيها الكرام اليوم نفتح أبواب الخير، نفتح أبواب السعادة والأمل لهذه الأسر المتعففة سواء داخل الدولة أو حتى خارجها. هذا رب الأسرة الذي

0: يعاني من هذا المرض من القصور الوريدي من الدرجة الثالثة مثل ما تفضل وقال الأستاذ سعد، متبقي على هذه الحالة 6510 دراهم. تعالوا يعني اليوم نضع أيدينا بأيدي بعض وإن شاء الله نسكر هذا المبلغ. المبلغ ليس بكبير وما زال عندنا الوقت الذي من خلاله نقدر أن يعني نسدد هذا المبلغ كامل ونسعد هذه الأسرة التي تنتظر وربما تستمع إلينا وتدعو الله سبحانه وتعالى. بدأنا في صفر آبار، الحمد لله اليوم والحين عندنا 8 آبار تم التكفل فيها، وأيضا عندنا سداد رسوم دراسية للخريجين، مسجدين تم بنائهم في هذه الحلقة، وهذا إنجاز عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهؤلاء المتبرعين المحسنين، ونسأل الله أن يتقبل منهم وعن أهلهم وأن يحفظهم إن شاء الله رب العالمين. وننتظر أستاذ سعد حتى أنا أشوفه يوم يتحرك حركة كذي معينة.
1: ننتظر البشائر دكتور، اللهم لك الحمد، يعني أهل الخير صراحة مو مقصرين،
0: الله يجزاهم خير.
1: فإحنا نقول اليوم رب الأسرة هذا الذي يعاني من قصور وريدي مزمن هي حالة إنسانية مستحقة للزكاة، يعني اليوم يحتاج هذه الإبر يا أخوان لتوسعة الشعيرات الدموية. حاليا متبقية 6510 درهم وهي من الحالات المستحقة للزكاة. يوم نقول يا أخوان رب الأسرة فهو الأب فهو السند. اليوم رب الأسرة يعاني من آلام كبيرة أمام أبنائه أمام زوجته بسبب ظروفه، أصبح غير قادر على العمل بسبب الآلام اللي يعاني منها، فحاليا يحتاج إلى علاج. هذه المبالغ اللي يحتاجها اليوم مو لمتاع في الدنيا أو حاجة، هذه لمسألة حياة أو موت لتخفيف آلامه، محتاج 6510 درهم. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا تكلمنا عن أبنائنا، اليوم عندنا طلبة خريجين 74 طالب من أبنائنا كلهم تخرجوا من الثانوية العامة لكن شهاداتهم معلقة بسبب ظروف أسرهم ما استطاعوا سداد الرسوم اللي عليهم. المبلغ اللي يحتاجه اليوم 337800 درهم. كل إنسان يقدر يساهم باللي يقدر عليه، مو شرط يا أخوين تتغطي المبلغ بالكامل.
0: صحيح.
1: إذا في استطاعتك فالحالات كلها مستحقة للزكاة، تقدر تساهم ب100 درهم، تقدر تساهم ب50 درهم. في النهاية يا أخوان أنت راح ترسم ابتسامة وسرور، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيلوا يا أخوان هذه الطلبة بعد ما تفوقوا ما قدروا يستلموا الشهادات، تخيلوا لما يهم الاتصال كلهم روح استلم شهادتك، تم تسديد المبلغ، تقدر تستلم الشهادة وتبدأ حياتك، تقدر تبحث عن وظيفة، تقدر تساعد أمك، تقدر تساعد أبوك، تقدر تدرس وتشتغل، تقدر تبدأ حياتك. في النهاية هذا مستقبله يا أخوان، كل يوم يضيع هذا يضيع من عمره. فعندنا 74 طالب، التكلفة اللي يحتاجوها 337800 درهم. وتكلمنا أيضا عن مشروع إطعام الطعام، تكلفة الوجبة الواحدة 15 درهم. اليوم احنا نستهدف توزيع 1000 وجبة بقيمة 15000 درهم. فلي يحب يساهم في هذا المشروع يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-62. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع جميل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول
0: صلى الله عليه وسلم
1: يعني أفضل الصدقة سقي الماء. عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم فقط. في حلقة اليوم لله الحمد تم التكفل بثمانية آبار
0: ما شاء الله،
1: ولا زالت الفرصة متاحة للي يحب يساهم ويكتب لنفسه صدقة جارية. وأيضا عندنا مشروع بناء مسجد، هذا المسجد سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسجد بالكامل 50830 درهم. المسجد يا أخوان سيكون في جمهورية مالي، لكن سبحان الله جمهورية مالي يا أخوان فيها ميزة جميلة بالذات في هذا المشروع، إجمالي عدد السكان المسلمين من جمهورية مالي 95% من سكانها،
0: ما شاء الله عدد كبير يعني.
1: عدد جدا كبير يا أخوان،
0: نسبة عظيمة.
1: اليوم هم حاجتهم اليوم إلى مساجد ليذكروا الله فيها، يعني هم راح يحافون يا أخوان على المساجد، راح يقرؤون القرآن فيها، راح يصلون فيها الفروض النوافل. اليوم عندك أنت في رمضان صلاة التراويح، هذا كله سبحان الله أجر ينكتب لك.
0: نعم.
1: سواء لك سواء لأمك سواء لأبوك. في النهاية اليوم تم تكفل مسجدين، والحين إحنا بدينا بالمسجد الثالث، تكلفة المسجد 50830 درهم. وأيضا يا أخوان غير هذا الأجر لك أجر أعظم، رسول عليه الصلاة والسلام يقول

0: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني يا أخوان مقابل هذا البيت اللي تبنيه اليوم بالدنيا بيت الله سبحانه وتعالى، الله يكتب لك بيت في الجنة. والجنة يا أخوان فيها باب لا يدخل منها إلا المتصدقون. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يعني اليوم هاي الصدقات اللي صدقتوا فيها يا أخوان هي بداية تجارتكم مع الله. تخيلوا يا أخوان تجارة مع الله سبحانه وتعالى، هذه تجارة رابحة، تجارة جدا رابحة، ما تبور ما تفشل تجارتك مع الله يا أخوان، ما تفشل. يمكن تدخل في تجارات في الدنيا وتخسر يوم وتربح يوم وتستفيد يوم، لكن مع الله سبحانه وتعالى تجارة رابحة. تأتي الصدقة يوم القيامة مثل الظل، لتكون ظلك يوم القيامة مثل الجبل، تكون ظلك يوم القيامة. فاللي يحب يساهم في هذه المشاريع يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: إن شاء الله رب العالمين. هي دقائق معدودة أيها الأفاضل الكرام وينتهي البرنامج، وسيطل عليكم إن شاء الله الأسبوع المقبل، ولكن الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة، يعني اسرعوا في عمل الخير، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، خصوصا إذا كان في هذا العمل خير لك وخير لإنسان ينتظر منك إحسان، ينتظر منك يعني صدقة ترجع للأمل في حياته، ترجع له السعادة في حياته، يكون إنسان مقبل على هذه الحياة يدعو الله سبحانه وتعالى. وفي كل عمل يعمله إن شاء الله ستكون لك يعني صدقة جارية على هذا الإنسان، سبحان الله جميلة هي. ومسألة يعني هذا الرجل رب الأسرة اللي عنده قصور وريدي، يعني خطر في بالي شيء جميل، يعني اللي يعني سبحان الله كل حد يمكن يتزاعل مع والده أو مع والدته، فأنا أخص الآن بالذكر من قد يكون متزاعل مع أبوه، هذه فرصة أن تبر هذا الرجل عن والدك، ويعني يكون يعني المجال مفتوح بينك وبين أبوك حتى ترجع العلاقات. يعني هناك باب من أبواب الجنة الثمانية اسمها باب الأب، فيعني العطاء والصدقة على رب هذه الأسرة يجعله الله سبحانه وتعالى برا لوالديك، تكون فيها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل ما قال السيد سعد هذه حالات تجوز عليها الزكاة، ويعني الزكاة فيها يعني فريضة عظيمة عندنا في ديننا الإسلامي، جعلها الله سبحانه وتعالى ركن أساسي من أركان الإسلام، لها أثر عظيم، ووضع لها قيود معينة وشروط معينة، وهي واجب شرعي يطهر المال ويطهر النفس. استاذ سعد بشرنا ان شاء الله في شيء.
0: دكتور لازلنا ننتظر البشائر من اهل الخير مسموح
1: لنا. نعم.
0: في حاله رب الاسره الذي يعاني من قصور وريدي مزمن في الطرفين السفليين،
1: نعم،
0: ويحتاج الى ابر لتوسعه الشعيرات الدمويه، لا زال متبقي له يا اخوان 6510 دراهم. خلونا يا اخوان فرج كربته، خلي الاتصال اليوم يقولوا له لا تشيل هم، راح تاخذ هذه الابر في موعدها. فاليوم احنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وايضا ابنائنا اليوم الخريجين يا اخوان، يعني كل يوم يعدي هذا يعدي من عمرهم وحياتهم، 74 طالب من اسر متعففة مستحقة للزكاة. تكلفة اللي يحتاجوها لسداد الرسوم الدراسية اللي عليهم 337,800 درهم، كلهم حالات مستحقة للزكاة يا اخوان، لكن كل يوم يعدي منهم يعدي بحسرتهم، بزعل منهم انهم ما استلموا الشهادة. يمكن يشوفوا اليوم يعني زملائهم بدوا بالبحث عن وظائف، اللي بدأ يسجل بالجامعة، اللي بدأ يبدأ حياته، لكن اليوم هالطلبة يا أخوان مجبورين ينتظروا، يعرفوا ظروف أمهم، يعرفوا ظروف أبوهم، في النهاية هي أسر متعففة مستحقة للزكاة يا أخوان. يمكن هذا اللي نتكلم عليه أحد أبناء زميلك في العمل أنت ما تعرف عنه. احنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وايضا تكلمنا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البير يا اخوان بمضخة يدوية وتغطت الحالة،
1: تغطت الحالة الثالثة،
0: احد الاخوة يزال الله خير دكتور،
1: الله يبارك فيك،
0: حاليا تواصل ويانا وغطى هذه الحالة،
1: الله يبارك،
0: الله يكتب له الاجر والثواب.
1: الحمد لله.
0: وعندنا الحين ايضا دكتور
1: اسعدنا والله.
0: نعم يزال الله خير، عندنا الخريجين اللي تكلمنا عليهم اليوم، عندنا 74 طالب من أسر متعففة مستحقة للزكاة. هؤلاء الطلبة دكتور نفس ما قلنا كلهم متفوقين اليوم، لكن بسبب ظروف أسرهم أصبحوا، نعم، غير قادرين على استلام شهاداتهم. يحتاجون 337

0: 30,800 درهم. فاللي يحب يساهم في تفريج كربتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وبشرك الدكتور، أحد الأخوة أيضا تكفل بحفر بئرين في بنغلاديش
1: ما شاء الله
0: من الآبار اللي هي بمضخة يدوية، ويستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1,000 درهم فقط. حاليا تم تكفل بئرين، أصبح إجمالي عدد الآبار 10,000. سامحني، 10 آبار. نعم
1: اللي قلت صح سادة.
0: نعم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بالبير القادم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا مين يحب يكون صاحب البيت الثالث في الجنة؟ عندنا مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسجد 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. ورح نبدأ دكتور الحين الحالة الرابعة.
1: نعم تفضل.
0: طبعا الحالة الرابعة عندنا حالة لوالدنا اليوم دكتور، رجل كبير بالعمر، عمره 70 عام
1: ما شاء الله.
0: والدنا الله يحفظه يعني أصبح لا يعمل الحين بسبب عمره وسنه، لكنه يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون، بالإضافة إلى مرض الكلى المتقدم. طبعا يحتاج إلى جلسات غسيل كلى، ويحتاج إلى أدوية للحفاظ على حياته لمدة 3 أشهر.
1: نعم.
0: حاليا متبقي على والدنا 12,570 درهم. 12,500 درهم، هذا المبلغ اللي يحتاجه والدنا اللي بعمر 70 عام. يعني تخيلوا يا أخوان، اليوم والدنا رجل كبير بالعمر، عمره 70 عام، يحتاج أدوية. يعني في هذا العمر احنا لو شفناه يمشي في الشارع يا أخوان كنا بنركض نمسك إيده ونحاول نسنده، لكن اليوم هو يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات الدهون، عنده أيضا مرض الكلى بسبب الفشل الكلوي الذي يعاني منه، يحتاج إلى أدوية للسيطرة على وضعه الصحي لمدة 3 أشهر، تكلفة العلاج 12,500 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وبشرك دكتور، تم التكفل بالبير 11 من أحد الأخوة، جزاه الله الخير. لازلنا ننتظر مين راح يكون صاحب المسجد الثالث في حلقة اليوم.
1: إن شاء الله
0: هذا يعني بيكون ثالث بيت في الجنة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعني نحن اليوم كنا والسادة المستمعين واسطات إن شاء الله في يعني إبلاغ الأخوة الأفاضل الكرام في بناء المساجد، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي المسجد الثالث مثل ما قال السادة سعد، البيت الثالث في الجنة. من يبحث على البيت في الجنة، سعر البيت في الجنة 50,830 درهم.
0: نعم.
1: فرصة عظيمة أيها الأفاضل.
0: نعم.
1: الكرام،
0: هذه الفرصة دكتور أنك أنت تبني مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. ليش نقول لك هذا المسجد كأنه بيتك في الجنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة. يعني مثل عش الطير يا أخوان، بنى الله له بيتا في الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى يبني لك في الجنة بيت، لأنك أنت بنيت لله سبحانه وتعالى بيت في الدنيا الناس يذكرون اسم الله فيه. فكر يا أخوي أنك أنت تكفلت اليوم بهذا المسجد زين، وتفكر وانت رايح تصلي الجمعة والناس مقبلين كلهم على صلاة الجمعة، تخيلوا بس يا أخوان أنك أنت تعرف أن في مسجد أنت بنيته فيه 112 مصلي كلهم في المسجد يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن. تخيل أنت قاعد في المسجد وكل اللي حواليك هذا الأجر لك أنت، شو بيكون شعورك؟ شو بتكون فرحتك اليوم؟ هذا المسجد أنت تقدر تبني مسجد لمية واثناشر مصلي تقام في صلاة الجمعة، تكلفة المسجد 50,830 درهم. فاللي يحب يبني بيته في الجنة يا أخوان يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وخلونا يعني الحين نبدأ في الحالة اللي تكلمنا عليها، الرابعة اللي تكلمنا عليها. الحالة هذه لوالدنا يا أخوان، رجل كبير بالعمر، عمره 70 عام، يعاني من أمراض مزمنة، هو مسؤول عن زوجته وبنته، يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون، بالإضافة إلى مرض الكلى، عنده فشل كلوي يا أخوان، ويحتاج إلى علاج لمدة 3 أشهر، تكلفة العلاج 12500 درهم. هو حاليا ما يعمل بسبب سنة يا أخوان وبسبب الأمراض التي يعاني منها. 12500 درهم والحالة من الحالات المستحقة للزكاة. فلي يحب يساهم ويفرج كربته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862.
1: إن شاء الله رب العالمين. أيها الأفاضل الكرام، هي دقائق معدودة متبقية، خلونا إن شاء الله نحاول ولو مبلغ بسيط لهذا الرجل الكبير ليبلغ من العمر 70 عام، وهو بحاجة لمن يمد إليه يد العون والمساعدة. المبلغ المتبقي،
0: وبشرك دكتور، أحد الأخوة تكفل بالوجبات المتبقية كامل بقيمة 14850 درهم لتوفير 1000 وجبة توزع إن شاء الله على الفقراء والمساكين.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: جزاك الله الخير.
1: ما شاء الله، هذه حلقة سعيدة يعني، وتكتمل إن شاء الله السعادة فيها حينما يبشرنا إن شاء الله الأستاذ سعد بأن تم التكفل بحالة هذا الرجل الكبير أبونا اللي يبلغ من العمر 70 عام. المبلغ المتبقي عليه 12576 درهم. الرجل بحاجة إلى جلسات غسيل الكلى 3 مرات أسبوعيا، ويحتاج طبعا لأدوية ضرورية للحفاظ على حياته. تكلفة العلاج مثل ما قلنا، أستاذ سعد في شيء؟
0: والله ننتظر البشائر دكتور.
1: أنا شوف تتحرك كذي أستانس.
0: والله ننتظر. أتبشر. نقول يعني في هالدقائق يمكن تينا البشرة بالمسجد الثالث اللي بمساحة 72 متر مربع ويتسع 112 مصلي، وتقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد 50830 درهم. مين راح يكون صاحب المسجد الثالث؟
1: نحن أيها الكرام سنبقى معاكم إن شاء الله في هذا البث الحي المباشر وفي الحالات اللي معانا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين غطينا 3 حالات وفي 11 بئر يعني مياه في بنغلاديش ومسجدين وكثير من الوجبات تم تغطيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. نبقى مع هذا الفاصل القصير ومن ثم نستكمل، فابقوا معنا.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله.
3: أبو ظبي أف أم.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق غدا فعالية النسخة 11 من مهرجان ليوى عجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان حتى 3 أغسطس المقبل في قاعة الإمارات للضيافة. ترأس سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس مجلس أمناء جائزة أبو ظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. ترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج لعام 2026، واعتمد المجلس عددا من التوجهات الاستراتيجية لتحديث الدورة الثانية من الجائزة. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الوفاء ليس خلقا فحسب، بل هو أساس المصداقية والثقة واستقامة العلاقات، وفي الشأن العام يصبح الولاء التعبير الأسمى عن هذا الوفاء، وفي زمن التحديات تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في قسم الموروث الشرطي معرضا توعويا يوثق تاريخ مكافحة المخدرات، وذلك تزامنا مع مبادرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات توحيد الصف لاستئصال الآفة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف 12. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
5: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
6: عليك ببطاقة E&Money.
5: كيف يعني؟
6: تعطيك أفضل أسعار الصرف،
5: تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
6: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
5: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
6: ممتاز،
5: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله.
1: أهلا وسهلا بكم أيها الأفاضل الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة، متبقي دقائق معدودة إن شاء الله وينتهي البرنامج ونرسم راسمين السعادة على وجوه كثير من الناس، والصوت والميكروفون للأستاذ سعد أكيد ببلغ نشيء إن شاء الله. طيب
2: نعم دكتور، طبعا عندنا مساهمة من أحد الأخوة جزاه الله خير لحالة الطلبة الخريجين بقيمة 4000 درهم. وأيضا نتكفل بالبير رقم 12، وعندنا مساهمة من أحد الأخوة للبير في بنغلاديش بقيمة 200 درهم، وفي 300 درهم لمسجد مالي، وأحد الأخوة تواصل وتكفل بالمسجد الثالث.
1: ما شاء الله،
2: اللهم لك الحمد أثناء الفاصل، جزاهم الله ألف خير. ولازلنا ننتظر البشائر دكتور في حالة والدنا اليوم، رجل كبير بالعمر، والدنا عمره يا أخوان 70 عام، يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل السكر من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون، بالإضافة إلى مرض الكلى، عنده فشل كلوي، يحتاج إلى أدوية للحفاظ على حياته اليوم لمدة 3 أشهر. والدنا يا أخوان عمره 70 عام، من الحالات المستحقة للزكاة. تكلفة علاجه 12500 درهم. مين يحب يفرج كربته لمدة 3 أشهر؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تخيلوا يا أخوان اليوم لما يجي الاتصال لهذا الرجل، رجال عمره 70 سنة، يجي الاتصال يقول: لا تشيل هم، راح تأخذ علاجك، ترى والله فرحة كبيرة راح ترسمها. يمكن هو شايل هم اليوم دواء السكر. تخيلوا يا أخوان لما يكون في ريال كبير بالعمر بعمر 70 عام وشايل هم دواء سكر، إنه ما عنده هذا الدواء، شايل هم دواء الضغط. فاليوم إحنا نقول إحنا أمام رجل كبير بالعمر بعمر 70 عام، وأيضا عنده فشل كلوي يا أخوان، يعني وضعه جدا صعب. فاللي يحب يساهم في تفريج كربته، هذا المبلغ المتبقي عليه 12500 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. والأخوة يسألوني الحين، يقول لك في بعض المتبرعين يستفسرون عن المسايد. طبعا المسايد لا زال متاحين يا أخوان، اللي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الرابع. المسجد هذا يا أخوان بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. في هذه الدقائق راح نبدأ في المسجد الرابع إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: تكلفة المسجد 50830 درهم، لكن هذا المسجد يا أخوان بيتك في الجنة، بيت في الجنة يا أخوان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يمكن يا أخوان أنا عدت الحديث اليوم أكثر مرة، بس هذا الحديث فيه وعد وفيه بشارة كبيرة، بيت في الجنة، بيت في الجنة. كنا نسعى اليوم لبيت في الدنيا، لكن تخيل أن يكون عندك بيت في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. اليوم يمكن إحنا نتصدق، يمكن إحنا نسوي عمل خير وندور الجنة. تخيل لما أنت تدخل الجنة وعندك بيت، لأنك بنيت لله سبحانه وتعالى بيت في الدنيا. هذا المسجد قيمته 50830 درهم، أجر عظيم في كل إنسان يصلي، في كل إنسان يقرأ القرآن داخل هذا المسجد. لو الإنسان استظل في هذا المسجد الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الرابع، المسجد تكلفته 50830 درهم، يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. نحن نذكرهم أيضا في الآية الكريمة، يعني تفضل قول. الأهم أنك أنت تتكلم.
2: الحالة تغطت. نعم جزاه الله خير، أحد الأخوة فرج كربة
1: ما شاء
2: والدنا
1: الله.
2: الرجل الكبير بالعمر جزاه الله ألف خير، يعني خفف معاناة والدنا اللي عمره 70 عام، جزاه الله خير،
1: ما شاء
2: يعني
1: الله.
2: خفف معاناة جدا كبيرة.
1: وأنا متخيل أن حتى المستمعين مستانسين
2: والله، فرحة يعني لنا إحنا دكتور أن هذا الوالد من بشرة أنك أنت راح تأخذ علاج.
1: أنا أعتقد أنه قاعد يستمع إن شاء الله، والدعاء يصل إلى إن شاء الله المتبرعين.
2: الله يكتب له الأجر، بالعكس أجر الله سبحانه وتعالى أعظم. راح نبدأ
1: الله.
2: الحين في الحالة الخامسة دكتور،
1: الحالة الخامسة بتبقينا دقائق يعني.
2: والله شوف أنا
1: نعرضها ولا شو رأيك؟
2: أهل الخير دكتور، أهل الخير ما يقصر.
1: الله يبارك فيك.
2: فإحنا بنعرضها وإن شاء الله رزقها على الله سبحانه وتعالى. عندنا حالة رب أسرة يعمل براتب محدود، لكن اليوم أم أطفالها تعاني من فشل كلوي. طبعا هذه الأم لثلاثة أطفال دكتور، تعاني من فشل كلوي حاد.

0: العضوة تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. اليوم أو في هذه الحالة الأم يا أخوان اللي تعاني من هذا المرض فشل كلوي حاد تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا.
1: نعم.
0: طبعا تكلفة العلاج كانت 24,150 درهم، حاليا متبقي لها 22,400 درهم. اليوم أم لأطفال يا أخوان، وهي من الحالات المستحقة للزكاة. احنا قلنا كل الحالات اللي بنستعرضها دكتور حالات مستحقة للزكاة،
1: الله يجزاك الخير.
0: لكن اليوم أم لأطفال تعاني من فشل كلوي حاد تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. يا أخوان مريض الفشل الكلوي إذا تأخر في جلساته تبدأ السموم بالانتشار في الجسم، حتى لون الجلد يبدأ يتغير، يبدأ يتحول إلى اللون الأصفر بسبب انتشار السموم سبحان الله. فاليوم احنا نقول احنا أمام حالة لأم لأطفال تشعر بالأرهاق أمام أبنائها، لازم تقاوم. دائما الأم الأب شيء كبير يا أخوان في حياتنا سبحان الله، دائما قد ما يقدرون ما يحبون يحسسون أطفالهم أنهم أمراض.
1: صحيح.
0: لازم تتماسك. لكن مرض الفشل الكلوي يا أخوان هذا مرض إذا ما أخذت العلاج وما سويت الجلسات في الوقت المحدد السموم تنتشر في جسمك.
1: صحيح.
0: الالتهابات تنتشر. إحنا يمكن التهاب بسيط بسبب الزكام وما نقدر نتحرك، فما بالك عدة أمراض تنتشر في جسمك. فاليوم هذه الأم يا أخوان حاليا نتلامسها من أحد الأخوة بقيمة 150 درهم، متبقي لها 22,250 درهم. فاللي يحب يساهم في تفريج كربة هذه الأم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما رح يقصرون، رح يفرجون كربتها مثل ما فرجنا كربة هالحالات الأربع
1: الحمد لله.
0: واللي يحب يتكفل بالمسجد الرابع هذا المسجد يا أخوان مساحة 72 متر مربع، يتسع المسجد ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. طبعا الأخ اللي ساهم للحالة بقيمة 150 درهم دكتور أيضا ساهم لتكييفات المساجد داخل الدولة بقيمة 850 درهم.
1: بارك الله فيه. نعم. الله يجزاه الخير. على الرقم طبعا 8-0062
0: إن شاء الله دكتور نسمع قلنا في هالدقائق نقدر نفرج عن هذه الأم
1: يا سلام
0: الذي تعاني من من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر.
1: والله بتكون فرحة مركبة صراحة.
0: والله فرحة. أيوة. فرحة للأسرة كلها دكتور. مريض الفشل الكلوي إحنا نتفاجأ ببعض المرضى دكتور أن يحتاج 3 جلسات بس بسبب عدم استطاعته يروح جلستين. يبدأ يغير وضع جلساته، ياخذ جلسة واحدة يقاوم المرض، يحاول يقاوم زين السموم تنتشر في جسمك، يقول لك ما عندي استطاعة، ما صارت عنده استطاعة أن يدفع لكل جلسة. فاليوم احنا نقول 3 شهور نخفف معاناتهم. هذه الأم باقي لها 22,250 درهم. فلي يحب يساهم في تفريج كربتها وهي من الحالات المستحقة للزكاة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. مين راح يكون صاحب الحظ في المسجد الرابع؟ المسجد مساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني أجمل ما يقال في مثل هذه المواضع كلام الله سبحانه وتعالى، يقول رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأيها المتقين، أيها الكرام، أيها يعني المتصدقين المحسنين، هذا هو أو هذه هي الفرصة أمامكم إن شاء الله رب العالمين حتى نفرج. بدأنا بأول حالة تم تغطيتها، ثانية تم تغطيتها، والثالثة والرابعة، والحين أيضا عندنا لرب أسرة زوجته تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج ل3 جلسات غسيل كلوي أسبوعيا لمدة 3 شهور. المبلغ المتبقي عليها 22,250 درهم، بالإضافة للمشاريع الثانية تفضل فيها أستاذ سعد. وما زال المجال مفتوح لكم أيها الأفاضل الكرام، هذه حلقة أسبوعية نعرض عليكم هذه الحالات، وأنت جالس في سيارتك مرتاح تسوق الله يحفظك إن شاء الله وين ما رحت، وهذه فرصة حتى نعطيك هذا الأجر العظيم ونقدمه لك على طبق من ذهب. على الرقم 8-0062 ما تستطيع أن تتبرع به تبرع ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم طبعا دكتور لازلنا ننتظر البشائر الحين. نعم. طبعا يتمساهمة لحالة. نعم. أختنا بقيمة 200 درهم من أحد الأخوة.
1: نعم.
0: وساهم أيضا في مسجد مالي بقيمة 300 درهم،
1: بارك الله فيهم.
0: وعندنا مساهمة في مسجد مالي بقيمة 10,000 درهم جزاه الله خير من أحد الأخوة.
1: نعم.
0: وحاليا أختنا اليوم اللي تكلمنا فيها أم لأطفال تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، متبقي لها 22,050 درهم. خلونا في الدقائق يا أخوان يعني نفرج كربتها، نحاول نخفف معاناتها.
1: والله يا ليت.
0: يعني مريض الفشل الكلوي يا أخوان ما يقدر ينتظر على هذه الجلسات، كل تأخير تؤدي إلى انتشار السموم في جسمهم. فاليوم هذه أم لأطفال يا أخوان تعاني أمام أبنائها، يعني شعور الألم وشعور أنك تخبي ألمك ترى شعور جدا صعب.
1: يا والله.
0: فاليوم إحنا أمام أم يا أخوان،
1: خصوصاً إذا كان ما يتخبى يعني.
0: نعم، فمريض الفشل الكلوي يا أخوان صعب إنه يخبي ألمه، صعب إنه يخبي تعبه وإرهاقه. متبقي لهذه الأم يا أخوان 22,050 درهم، وهي من الحالات المستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
1: إن شاء الله رب العالمين على الرقم 8-0062. أيها الكرام، متبقي للحالة للسيدة التي تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى جلسات غسيل كلى لمدة 3 شهور 22,250 درهم. من يتبرع، من يتكفل، هذا هو المجال مفتوح لكم أيها الكرام. وحتى لو انتهى البرنامج تستطيعوا التواصل مع المؤسسة جزاهم الله خير، مؤسسة الاتحاد الخيري، على رقم 8-0062 للتواصل والسؤال والاستفسار عن كل الحالات أو المشاريع للصدقات الجارية. نحن باقي معانا قليل. أستاذ سعد، في شيء تبغى تقوله قبل ما نخلص الحلقة؟
0: والله دكتور احنا نشكر كل اللي ساهموا اليوم في تفريج كرب هذه الحالة دكتور وخففوا المعاناة، لكن احنا نقول كان ودنا اليوم هذه الحالة، لكن سبحان الله لها نصيب ان شاء الله في الحلقة القادمة، وان شاء الله اهل الخير ما راح يقصرون
1: ان شاء الله في الحلقة القادمة، ان شاء الله نستطيع ان نغطيها كاملة. شكرا جزيلا لكل من تبرع، شكرا جزيلا لكل من دعا، شكرا جزيلا لكل من استمع الى بثنا، شكرا جزيلا لكم ايها الاحبة على وجودكم معنا وحسن استماعكم لنا. فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة كان في انجازات طيبة نستطيع ان نفتخر بها. 3 مساجد تم تغطيتها، كل مسجد تقريبا قيمته 50,000 درهم، 3 مساجد بفضل الله سبحانه وتعالى، 3 أفاضل كرام تبرعوا لطلاب المدارس، لإطعام الطعام، لحفر الآبار، 11 بئر ما شاء الله سبحانه وتعالى يعني تم تحقيقهم في هذه الحلقة المباركة. كثيرة هي الأشياء اللي بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن ننجزها في هذه الحلقة المباركة لهذا الأسبوع. سعيدين جدا بأننا يعني استطعنا أن نصل وإياكم لهذا الحد، وما زالت هذه السيدة تنتظر على الرقم 8-0062. في شيء تبغى تقول أستاذ سعد؟
0: نشكر كل اللي ساهموا دكتور نفس ما أنت قلت، وإن شاء الله ينتظرونا في الأسبوع القادم
1: إن شاء الله في الأسبوع المقبل بنفس هذا الموعد. أيها الأفاضل الكرام، من الساعة 4 وحتى الساعة 5 أتوجه بالشكر الجزيل لممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية أستاذ سعد العنسي على جهود العظيمة، الله يعطيك الصحة العافية وفي موازين حسناتك إن شاء الله. والشكر موصول للأستاذ محفوظ أبو عيدة أبو فائز، إن شاء الله دائما فائز. وهذا موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة، والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله يصله.
3: الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايما في أكثر.

0: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 فلسطينيا. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، واصفا المحادثات مع طهران بأنها جيدة. هز زلزال بلغت قوته أكثر من 7 درجات إقليم كوماموتو في جنوب اليابان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث على نحو محموم عن ناجين اليوم. أفادت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 3360، منها 1487 حالة وفاة. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 11 تريليون و500 ملياري درهم حسب تقرير إحصاءات العمليات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي. وصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية لارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 5,633 مليار درهم في نهاية الشهر بحسب بيانات المصرف المركزي. حققت مجموعة الدار أداء ماليا وتشغيليا لافتا خلال النصف الأول من عام 2026 ما انعكس على ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 4,900,000,000 درهم بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة. أعلنت أدنوك لتوزيع اليوم إطلاق منصة إنجيج من أدنوك، أول شبكة إعلانية متكاملة تطلقها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة في الدولة في خطوة تعزز منظومتها الرقمية وتوسع نطاق القيمة التي تقدمها للعملاء والشركاء والعلامات التجارية. الخبر الأخير، أطلق الطيران الإمارات رسمياً خدمة crypto.com pay لتتيح لعملائها استخدام حلول الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
0: أبو ظبي FM.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: ليس هناك شيء عقلاني، تفضلت أنتم ضربوا الأمريكان في قاعدة في الأردن. طيب، كل ما يحدث ليس عقلاني، ضرب الكويت شو ذنبه؟ ضرب بحرين شو ذنبه؟ ضرب دول ليست لها علاقة، لو كان في حيل يضرب إسرائيل التي تقلع منه الطائرات الأمريكية.
3: مصداقا لكلامك دكتور، قالها نعم. رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، إسرائيل كاتس، قال لك هم يعلمون، هم يقصفون كل شيء على الأرض ويعلمون أن الطائرات التي تقصفهم تخرج من مطاراتنا، ولكنهم كما قال بين قوسين لا يجرؤوا على أساس بناء.
2: نعم نعم. بالتالي إذا هناك تساؤلات يجب أن نضعها أمام المشاهد، لابد قياداتنا تعرف، لابد أن يفهم الناس ماذا يجري. أنا لست قلقا حتى في 13 يوم اللي كانت هناك ضربات، هناك ضرب يعني دعني أرجع بك إلى لماذا أمريكا استخدمت فقط الإير باور، القوة الجوية والقوة البحرية، لأنها تريد أن تضرب أهداف مختارة لتفقد النظام من قدراته لينصاع ويخضع النظام. يبدو أن هناك فوضى داخلية في إيران لا يستطيع أن يتخذ القرار، بإضافة أنه دائما التنظيمات الميليشياوية الأيديولوجية تستحي أن تتراجع عن غيها، وهي تقدم بطريقة.
3: هم رفعوا السقف، لكن تقصد من هذا الكلام دكتور أنهم لا يريدون إسقاط النظام، كما يتحدث صراحة الرئيس الأمريكي، قال لك نحن لا نريد أن نسقط النظام، نحن نريد أن نعقد صفقة.
2: صحيح. أرجع أنا أتكلم الآن، إيران الوضع الداخلي، الإنتاج المحلي تراجع ب يعني يمكن 90%، لا لا لا يوجد اقتصاد متوقف، إذن في حمق. النظام الحرس الثوري مع البسيج مع القوات المسلحة مع القيادات مع من يؤيدهم من عوائل ومن شعب، لا أنا في تقديري المتواضع لا يزيد عن

0: 10 إلى 13 مليون. يعني هناك شعب بحاجة ماسة لسبل الحياة، للطعام، للدواء، يعني للغذاء، للدواء، للعمل، ليكون هناك حياة طبيعية. الآن النظام في إيران يواجه عدوين، عدو داخلي يكبر وعدو خارجي، والهروب إلى الأمام بهذه الطريقة هو حمق، لا شك أنه حمق. لكن لو رأى صورة واستطاع أن يكسب الفرصة بأن يعقد اتفاق، ربما يصير صديق لأمريكا ويبدأ يبني ويسبقنا.
1: لكن كما حدث في فيتنام، هي كما حدث استراتيجي
0: هذا المثل أعطيناه اليوم. يعني الناس لا تفهم كيف الدول الكبرى تغير النظام الماضي اللي هو الاستعمار والاحتلال، تغير. أنت تستخدم القوة المسلحة لتحدث تغييرات، تخدم من؟ اليوم مثلا السؤال الجوهري، لماذا الناس كانت تتوقع أن روسيا والصين ستدخل إلى جانب إيران؟ لم تدخل، لأنه مش مستعد يراهن بسمعته ومكانته عشان واحد أحمق. أعطيها أخذها.
1: يعني تقصد أن ما يحدث الآن، شاهدنا زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين واجتماعه بشي جين بينغ، وبعد مغادرته توجه فورا الرئيس فلاديمير بوتين إلى بكين. تقصد دكتور أن هناك تم الاتفاق، لكم ما لكم ولنا ما لنا، ولكننا سوف نستمر في المعركة هذه.
0: سيدي، الكبار يحترمون بعض ويحترمون حدود النفوذ، ونعم هناك منافسات بينهم لا شك، ولكن أيضا هناك تفاهمات فيما بينهم، وأنت ما تراه على الشاشة جزء يسير مما يحدث حقيقة بينهم، يعني لأن العلاقات متشابكة أكثر من مترابطة. يعني أنت ممكن الطرفان يتضرران من أي حركة من الطرف الآخر، عرفت علي كيف؟
1: السندات الصينية مصداقا لكلامك هي ضخمة
0: السيادية جدا. السندات السيادية الأمريكية بيد الصين،
1: صحيح،
0: وبالتالي يجب أن نفهم التوازنات. الصين إلى اليوم تستخدم الدولار، يجب أن تربط الاقتصاد مع الأمن، مع السياسة، مع التاريخ. من لا يعي التاريخ لا يفهم الحاضر.
1: طيب جميل، لكن يعني هنا الحديث عن نمط معين، الكبار يتقاسموا المواقع النفوذ، يتقاسموا الموارد، لكن ما يحدث في إيران كما شرح يعني محللون عسكريون قالوا هو 31 محافظة. مع بداية المعركة تم تقسيم إدارات في كل محافظة على حدة، وفي حال انقطاع الاتصال مع العاصمة أو مع القيادة المركزية فعليكم أن هذا هو خط السير. يبدو الآن، ما يبدو الآن أن يعني قصفوا مسقط بينما كان عراقجي في عمان، قصفوا الدوحة عندما كان عراقجي في قطر. إذا هل بإمكاننا القول اليوم أن إيران فقدت السيطرة تماما؟
0: فقدت البوصلة، نعم هذا صحيح. دعني أرجع أنا مستوى استراتيجي شوي إلى المستوى الاستراتيجي العسكري والتكتيكي. أمريكا عندما تريد أن تستخدم قوتها لا تريد أن تضع جنود على الأرض، لأن هذه تدل على مؤشرات أبعد مما تريد أمريكا. أنا أفهم الغاية أن القوة الجوية تستطيع أن تفكك دولة من الجو،
1: من الجو
0: طبعا ممكن. كثير من العسكريين يختلفون معي، ولكن أنا ربما أأتي من مدرسة القوة الجوية، وهذا حدث في التاريخ أكثر من مرة، في 1991 حرب الخليج، حدث في صربيا في الضربات الجوية الأمريكية التي أحدثت تغييرات جذرية
1: مع سلوفودان ميلوسوفيتش.
0: القوة الجوية أو مبدأ القوة الجوية هو يقسم الدولة إلى 5 حلقات. الحلقة الداخلية هي القيادات، من البداية ضربت الصف الأول والصف الثاني وأبقى على الصف الثالث أو ما يشبه من قيادات يمكن أن يتعامل معهم. الحلقة الثانية التي تحيط بالقيادة هي الأنظمة الحيوية والحساسة، منها بطبعا الغذاء والدواء، الاتصالات والمواصلات، كل ما يمكن أن يبقي الأمة حية، يعني هو روح هذه الأمة. الحلقة الثالثة هي البنية التحتية، مطارات، موانئ، جسور. الحلقة التي تأتي بعدها هي الشعب، والحلقة الأخيرة هي القوات المسلحة، وترى من الجو تستطيع أن تختار ما حقيقة يؤلم. ساعة تحرم من جسر، ساعة تحرم من إمدادات حيوية أو تضرب أجهزة. إذا نظرنا، أمريكا تستطيع أن تفصل إيران من العالم في الاتصالات،
1: لكنها لم تفعل.
0: لم تفعل، لماذا؟ هذا سؤال لأي استراتيجي عسكري. لماذا عندها مباني؟ لو تريد أن تخرج إيران من المعادلة لا ضربت البرلمان وضربت وزارة الخارجية وضرب، لكن أبقتهم، ويخرج على الإذاعة وعلى التلفزيون ويتكلم كأنه ما في شيء. بينما في 13 يوم الأخيرة كانت هناك انتقاء. لا تنسى أن القوات الأمريكية، وأنا أصدق ترامب في كل ما يقوله، وأصدق القيادة المركزية الأمريكية بمصداقيتها على المحك، لا تستطيع أن تكذب، بينما إيران تكذب ولدينا 47 عام من الكذب المستمر. محاصرين، يعني المضيق هرمز تحت الحصار، إيران تحت الحصار، هو ستفرج الأيام القادمة، لأن أساسا إيران اختارت أن تلعب بورقة يعني تدل على حماقتها، لأن هذه الورقة تخص النظام العالمي، القانون، قانون الأمم المتحدة، المواثيق الدولية. إذن هي تعاند وتضرب مصالح الاقتصادية لدول العالم، وبالتالي هل يعقل أن تنجح في ذلك؟ لا،
1: يستحيل. لكن بكلامك عن الخواتم الخمسة أو الحلقات الخمسة، ما الذي ضرب منها؟ ضرب منها الحلقة الأولى.
0: نعم.
1: ماذا عن الحلقات الأربعة الباقية؟
0: لا، ليست الأولى، أنا توني قلت لك، ضربوا في القيادات، ضربوا في السيستمز، يعني ضربوا بعض الأجزاء. لا تنسى أن القيادة والاتصالات كثير من المراكز دمرت. نحن يكذب من يقول لك عندي معلومات، لأن معلومات سرية تحتفظ بها
1: حتى صور
0: القيادة المركزية، لا تريد أن تنشرها، تستطيع أن تنشرها بالصوت والصورة ولكن لا تنشرها، لأن هي تعلم ماذا تريد، تعلم كيف تخسر النظام في الداخل إلى الحد الذي سيأتي ويخضع. لكن هناك فوضى بالداخل، يجب أن يعوا أن التخبط الذي يحصل ما بين الحرس الثوري والباسيج والقوات المسلحة والقيادة العليا، هناك صراع داخلي، لأن عندهم مواجهة، عندهم تحدي في أن يبقي الأمة أو الشعب على قيد الحياة.
1: 97 يوم تفصلنا عن الانتخابات الأمريكية، اليوم 97 يوم متبقية حتى انتخابات النصفية الأمريكية، انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الرئيس الأمريكي لا يريد أن يصل لأن يصبح بطة عرجاء كما حسب المصطلح الأمريكي، مجرد رئيس لا يستطيع أن يتخذ قرار. ما شكل الانتصار الذي بإمكان الرئيس الأمريكي أن يصل إليه حتى يقول نعم أنا انتصرت على إيران وهذه هي النتائج؟
0: من ما أفهمه هو النمط الأمريكي لم يكن في يوم من الأيام الرئيس هو عنصر أمام هيبة أمريكا وقوتها. الشؤون الداخلية لا تؤثر على المسار،
1: لكنه يحتاجها.
0: أيام فيتنام كان التحدي أكبر، يعني أنت تتكلم أيام كينيدي، وبعدين انتقلوا إلى جونسون، رئيس جونسون، وكانت هناك مظاهرات، كانت أمريكا كلها تغلي، واستمرت أمريكا في الحرب إلى عام 73، لم يستطع أحد أن يوقفها. المعنى من الكلام، أمريكا كدولة أكبر من شخص، هناك تباين في الآراء والقرارات، ولكن من يقود هذا الشخص؟ وراءه تنظيم
1: مؤسسات
0: هائل،
1: عميقة،
0: مؤسسات عميقة، هناك جنرالات، هناك مخططات، هناك ماذا يصيب هيبة. أنا لأني عملت هناك وأرى تماما النمط والأفهم.
1: لا، لكن الحالة اليوم دكتور يعني هي تسيء لسمعة حتى الولايات المتحدة الأمريكية، دولة عظمى لا تستطيع أن تحرر مضيق، هكذا سيتكلم العالم. يعني بدأ الحوثيون يتكلموا عن أموال يريدوها مقابل باب المندب، وهناك مضائق أخرى مهمة في العالم، سوف ينهج الجميع نهج إيران في حالة لم يتم جعل من إيران عبرة.
0: سيدي، لا، وجود النظام لم تنتهي مهمته،
1: النظام الإيراني.
0: نعم،
1: مزيد من الفوضى في المنطقة.
0: نعم، لأن أنت هذا مكسب، أن تصل، أن تفرق الدول عن بعض، هذا مكسب كائن من يكون، عرف كيف؟ بحيث أن أنت الهيمنة العالمية أو أن لا، يعني قالوا، وأنا اختلفت في البداية ربما انجررت قليلا في فكر، ولكن هذا تفكيري أنا، أن هناك أقطاب مختلفة، عالم متعدد الأقطاب. أنا أرجع وأقول هذا كلام غير صحيح. إذا أصبحت هناك منفلتة القيادات وكل دولة تقول ما تشاء، إحنا سنواجه كارثة. ولكن أعتقد رجعنا إلى مربع ثنائي القطبية بشكل جديد،
1: أمريكا بعقلية والصين. جديدة. أمريكا والصين،
0: أمريكا في جهة، أمريكا وأوروبا الآن بدأت، بريطانيا رجعت مع أمريكا شيئا. لا تنسى أن هناك في حاجة اسمها الفور آي أو الفايف آي، مرتبطين بتنظيم وجهاز استخباري عالمي يراقب العالم،
1: التي هي
0: أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، والمتحدثين
1: بالإنجليزية إلى جانب اليابان.
0: إلى جانب اليابان.
1: طيب هذا المحور نحن يعني
0: لا، هذا المحور تفضل. هام حتى تفضل. حتى تدرك ماذا أقول.
1: تفضل.
0: هناك ليس أمريكا لوحدها، وترامب يخرج على الإعلام ويقول ويناقض نفسه ويرجع يقول، لكن هي كسفينة المبحرة في البحر، نقطة الاتجاه وجهتها معروفة. لذلك أقول لك أنا لست قلقا. إحنا في دول الخليج السبعة نحن كمساحة وكثروات أكثر من إيران، يعني نتكلم على إحنا أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع أكبر من إيران، يعني لدينا حصة في الخليج العربي أكبر من إيران، لدينا من النفط والغاز أكبر من إيران، لدينا من الإنتاج المحلي أضعاف إيران، نصيب الفرد من الإنتاج القوي والمحلي أضعاف إيران، أضعاف مضاعفة منجزاتنا على الأرض. المعيب أنه فرقونا أو على الأقل أيوة أثروا فيها.
1: هذه النقطة التي أريد أن أتوجه إليها. نعم. لكن قبل أن نذهب إلى مجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية كيف تابعت موقفها بالمجمل؟ لا نريد أن نخوض كثيرا فيه، هو الأكثر أهمية لنا موقف الدول الخليج، لكن بداية نبدأ من جامعة الدول العربية وكيف تابعت موقفها.
0: للأسف ربما أسباب فشلها أو تأخرها أو بطئها أو فعاليتها هو موجود في ميثاقها، يعني ميثاق غريب. لا، إحنا تجمعنا في الوطن العربي عناصر من الوحدة، اللغة، الدين، العادات، التقاليد، التفكير، الثروات، الاتصال الجغرافي، يعني الوحدة هذه لا تحتاج إلى جامعة عربية. إذا ضرب جارك، في مثل يقول إذا حشر جارك حشرك قريب طبعا. في مثل شعبي إماراتي إذا حشر جارك حشرك قريب. فبالتالي هذه المقومات، إذن لماذا لا تكون فاعلة الجامعة العربية؟ لأن جزء من مهمة إيران أوجدته، فرقت 4 أو 5 دول عربية عن بعض، أوجدت فيها فتنة مذهبية وكادت أن تتسع. ما نعرفه وما نسمعه بالأخبار شيء، وهناك أكبر من هذا. وجهود إيران في أفريقيا وفي آسيا وفي الوطن العربي كبيرة، من المغرب إلى الخليج. وبالتالي لماذا سمحنا لإيران أن تفعل كل هذا؟ من سمح لإيران أن تفعل كل هذا؟ لا يمكن القوى الكبرى أن تسمح لإيران أن تخرج يعني أكبر من حجمها. نحن ما يحدث الآن من في وجهة نظري مسرحية يضخم من قدرة إيران وهيبة إيران، و يعني أعتقد في لحظة ما كان الشاه أقوى من النظام الحالي، يعني وبعلاقاته هجروه، لم يستطع أن يدخل أمريكا. كان هناك طلب من مصر أن تستقبله أيام الرئيس محمد أنور السادات. وبالتالي يجب أن نقرأ ونفهم مصالح الدول الكبرى وماذا يؤثر فيها وكيف تسير الأمور. مثلا الحرب في أوكرانيا لها ارتباط بالحرب الخليج أو بالعمليات في أوكرانيا، ما يسميها روسيا بعمليات خاصة، بالعمليات في ضد إيران.
1: ما العلاقة بينهما؟
0: طبعا لابد أن هناك مصلحة لروسيا، للرئيس بوتين فيما يفعله في أوكرانيا بأن يؤمن أوكرانيا. موقف أمريكا منه تركينك هناك تركنا هنا، يعني في تفاهمات.
1: يعني تقصد أن موقف الرئيس الأمريكي منذ وصوله دونالد ترامب عندما يقول أنا سوف أحل هذه المسألة بيوم، هو لم يحل الموضوع، ولكنه بدأ يخرج من دعم دول الناتو في الداعمة أصلا لأوكرانيا لمواجهة روسيا مقابل أن لا تتدخل روسيا في هذه المسألة.
0: الناتو سيستمر، الناتو سيقوى، ستكون هنا قواعد جديدة.
1: لن ينسحب الرئيس الأمريكي
0: هذا القطب، هذا القطب الغربي. القطب الشرقي أو إحنا نتكلم على هذا أكبر. سؤال في ورقة كتبتها مرة، ماذا سيكون شكل النظام؟ نظام شمال جنوب، صراع شرق غرب، غرب غرب، لأن كانت هناك صورة ليست دقيقة، افتكروا الناس أن الغرب راح يعلقون مع بعض، أوروبا مع أمريكا. هذا الكلام لا يمكن أن يجوز، لأن يأتون من ثقافة واحدة، من عقيدة واحدة، من مفهوم واحد. وبالتالي والشرق اليوم يحترم الغرب، لأن هذا العالم المترابط اليوم لا يستطيع أن يؤذي أحد الآخر. يعني الانفلات إذا نكون متعدد الأقطاب يعني خراب، سيكون كل واحد لراسه. هذا الكلام لا أتفق معه أنا، إلى وعندي يعني مبررات لهذا كثيرة ومشاهدات. يجب مثل ما قلت أن نرى الغابة ولا نرى الأشجار،
1: لأن إذا غصنا نذهب بين الأغصان
0: في الأغصان تهنا، لا نرى الغابة.
1: صحيح، المشهد العام هو الأهم، لكن نعم. اليوم ساعتك تتحدث عن المشهد الغربي، الذين يختلفوا في المعتقد، كاثوليك وبروتستانت، لكنهم حتى في اللغات، ولكنهم قادرين على أن يروا ما يجمعهم. اليوم نحن في دول مجلس التعاون الخليجي، ما المانع بأن نرى ما يجمعنا؟ الدين، المذهب، اللغة، العادات، التقاليد، لكننا كل شيء، لا يوجد شيء يفرقنا إلا هذه الحدود، ولكننا غير متفقين على رأي واحد في مواجهة هذا التهديد الإيراني.
0: يجب أن يكون يد واحدة، هذه حماية لوجودنا ومصالحنا، سنكبر معا، لا يجب أن نتفرق، لا يجب أن تكون الخلافات البسيطة تكبر، لا يجب أن ندعها تكبر أساسا، سواء كانت في اليمن أو سواء أينما كانت. يجب أن دائما يجلسوا مع بعض، يهرعوا إلى بعض، لأن هذا الوجود، هذه الكتلة من الأرض المتصلة تاريخيا وجغرافيا بجميع مقوماتها، هذه عائلة واحدة تحيا في هذه الدول الست. أنا قلت سبعة أخطأ،
1: هي ست دول،
0: هي نعم. ست دول الخليجية. نعم، الآن جمعنا الأردن معنا لأنها قاعدة تنضرب مع الدول الست. وبالتالي يجب أن ندفع بهذا. دول مجلس التعاون تاريخيا، في أيضا في ورقة كتبتها أنا في 1998 في الإعداد لمؤتمر القمة 19 في أبوظبي، كانت تسمى قمة القرن، قلت فيها أنا أرى الريادة لدول مجلس التعاون ستكون في 2005، وفعلا أتت، هذا التاريخ جاء، وكانت الريادة، ربما يتفكك الوطن العربي بفعل ما تفعله إيران. من لا يرى بهذا البعد الزمني ما هو آت، يقول لك اللي ما يشوف الغربال يكون أعمى. أنا رأيته قادم، وبالتالي كنت حريص وأخاف على تفكك أو خلخلة، لنقل يعني ليست هناك تفاهمات على كل الملفات.
1: طيب، هو التباين يحصل في البيت الواحد، ولكن صحيح. يعني دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت باتصال مرئي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، هو كان اتصال مرئي، لكن كيف اليوم ممكن أن ننظر لما يجمعنا؟ بدون أدنى شك هناك ما بعض الاختلافات، لكن أيضا أن مرحلة أن نعرف كيف نختلف هو أيضا مهم جدا.
0: سيدي، الصين شي جين بينغ يرى جزيرة في المحيط الهادي البعيد، دولة، هي دولة من الدول الصغرى اللي تعداد سكانها لا يزيد عن آلاف، عشرات الآلاف، يتعامل معها بندية. يجب ألا نتكبر على بعض، ولا أن نرى أن مكانة حد أكبر من الثاني، لا بحجم الأرض ولا بحجم الأموال. يجب أن نساند بعض، أن نكون مع بعض في السراء والضراء لحماية وجودنا. يعني بمعنى آخر، داخل البيت إذا في جاي علينا هجوم أو عدو نقاتل مع بعض. إحنا هذا كان الأساس. الفكرة مجلس التعاون بدأت بين الشيخ زايد رحمة الله عليه طيب الله ثراه في 76 مع الأمير جابر الأحمد الجابر الله يرحمه، كانت فكرة. ليش؟ لأن إيران في أيام الشاه كانت هيمنة، فقال لازم نتعاون مع بعض، نقابل وفي الوقت نبني مع بعض. هذه كانت دائما حلم الشيخ زايد
1: طب كيف اليوم ممكن أن نعزز هذا الاتحاد؟ يعني ما يجمعنا كل شيء يجمعنا، لا يوجد

0: ويؤيد نظام إرهابي. يعني إذا قلنا الدواعش إرهابيين والقاعدة إرهابيين، هذيلا مش أحسن منهم، أسوأ، لأنهم تبنوا ودعموا القاعدة وتبنوا الدواعش وتبنوا كل فكر هدام.
1: هل وصل الغرب اليوم لقناعة بأن هذا النظام الإيراني غير قابل للاستمرار؟ هو لا يمكن أن يتصرف كدولة طبيعية، يعني حتى المرشد اليوم أو القائد الموجود اليوم الجديد مجتبى الذي لم يراه أحد، لم يسمع به أحد، هو اليوم لا يحكم. اليوم من يحكم حقيقة هم جماعة الحرس ثروة، إذا كان هذا المجتبى موجود أصلا.
0: سيدي هم مستحيين من بعض، اسمه موقف الاستكبار والتكبر. ما حد قاعد يتراجع، لأن صارت عملية أن إحنا على موقفنا، نحن سنموت في الدفاع. الغباء أخذهم إلى هذا الحد، ما في رؤية دولة، ما في قيادة بعيدة النظر، مع أن كانت أمام فرصة سانحة. يريد أن يتفق، راح يعمر لهم ترامب. أمريكا تريد أن تدخل إلى إيران وأن تنهج النهج السابق اللي كانت في يوم الأيام، في أيام شاه إيران وأيام مصدق، لأن هذا عنصر. يعني أمريكا دائما نظرتها في النهاية، التغيير لازم أن يكون تعود عليها بالفوائد، وربما هناك اتفاق ما بين الثلاثة الكبار، أو لنقل أوروبا أمريكا والصين وروسيا، سيتقاسمون الثروة، ستستفيد إيران، سينهض شعب إيران. لو القيادة فكرت بشعب إيران بتنتهز الفرصة.
1: هنا المشكلة، هم يفكروا في الحلقة الضيقة التي تستحوذ على كل شيء. شاهدنا قريبات قاسم سليماني تعيش في لوس أنجلوس، والشعب الإيراني لا يحصل على قوت يومه. لكن اليوم لن أسألك ماذا لو، لأن النظام الإيراني يتعنت، لن أسألك ماذا لو تعنت، هو يتعنت ويخرق المواثيق. إذا استمر في هذه المعادلة، كيف ستواجه الولايات المتحدة هذا التعنت؟ هل قد تذهب لخيار إزالة هذا النظام أو إسقاط هذا النظام مع وجود بدلاء موجودين؟
0: غير مستبعد، غير مستبعد. يعني إيران للأسف الشديد، لأن ما في حكمة، ما في رؤية، هم اختروا 47 عام أن بنوا ترسانة، سمحوا لهم يبنوا ترسانة للحظة اللي ممكن يهدموه فيها، عرفت علي كيف؟ قال أنا سنهدم جبل الفأس اللي فيه هذا. أمريكا قادرة على أن تخترقه وتهدمه، عرف كيف؟ يعني لا يمكن أن تكون القوة العظمى أمريكا هيبتها على المحك. ما أراه قادم هو يبشر بالخير، ليس سيء. هو حقيقة هي أشهر عشناها من التوتر ومنها، لكن أنا أخرج وأفسر الصورة من الخارج، لا أستطيع أن أزم لك. يعني هي أيام، هي أسابيع، ولكن النتيجة في النهاية هذا النظام لا يستطيع أن يتعايش مع جار، لا يستطيع أن يتقبل فكر آخر، هذا لا يستطيع أن يبني حضارة بالطريقة هذه، عرفت علي كيف؟ إلغائي هو، يعني عند لديه معادلة صفرية.
1: معادلة صفرية، يعني إما أن يعني أخذ كل شيء أو لن أخذ أي شيء وسأختفي.
0: هو لن يأخذ شيء
1: حقيقة. هو هذا الواضح، يعني هو يتحدى العالم.
0: يعني أنا لا يعني قائد ما يسمى بمرشد الثورة، يعني لم يراه أحد، يعني أنا
1: ولن يراه أحد،
0: أنا أعير انتباه
1: ولن يراه أحد.
0: لكن الأهم أن نكون مع بعض. دول الخليج الست يجب أن تعود إلى الميثاق، ميثاق مجلس التعاون. نحن بنينا قوة مشتركة، نحن في تنسيق كبير، يجب ألا نضيع البوصلة. وهذا طبعا ينسحب على الدول العربية، هذا التباين يعني ما شايفين الصورة، عرفت علي كيف؟ يجب أن يفهم من يقرأ المشهد العالمي ومسرح العالمي، يستطيع. الإمارات العربية المتحدة قادتنا حكماء، حكمة، عقلانية، رؤية، يستطيع أن يكون أن يبني صداقات. بناء الصداقات أصعب من العداوات،
1: العداوات ولا أسهل من تحقيقها، ولا أسهل. وكما يقول الشاعر، إنما يعدو الذئب على الشاة القاصية.
0: صحيح.
1: وهي دعوة للتجمع. الدكتور عمر البطار الدبلوماسي والسفير الإماراتي السابق، شكرا جزيلا لك سيدي على وجودك معنا وعلى هذه الحلقة.
0: حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحييك، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم

0: رئيس الدولة يصل سلوفاكيا في زيارة عمل. منصور بن زايد يؤكد أن الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. وقال سموه إن الرياضات الفروسية متجذرة في وجدان الإمارات باعتبارها إرثا حضاريا يجسد الاعتزاز بالهوية وصون التراث العربي الأصيل وركيزة رياضية وثقافية وتراثية، انطلاقا من رؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي رسخ قيمة هذه الرياضة وغيرها من الرياضات في نفوس الأجيال المتعاقبة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تنطلق غدا فعاليات النسخة 11 من مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام حتى 3 أغسطس المقبل في قاعة الإمارات للضيافة. وتشهد نسخة 2026 مشاركة واسعة من المزارعين والنحالين والجهات الحكومية والخاصة، وتضم باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات التراثية والترفيهية الموجهة إلى مختلف أفراد المجتمع. نستمع إلى تقرير الزميل علي النعماني.
2: يترقب زوار إمارة عجمان انطلاق النسخة 11 من مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل الذي يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات التراثية والزراعية في الدولة، احتفاء بالموروث الإماراتي ودعما للمنتجات الوطنية. ويجمع المهرجان بين مسابقات الرطب والعسل والفاكهة وورش تفاعلية وعروض تراثية وأنشطة مجتمعية متنوعة، فيما رصدت الجهة المنظمة جوائز بقيمة 1,000,000 درهم لتحفيز المزارعين والنحالين والمنتجين على التميز والابتكار. كما يوفر المهرجان منصة لتعزيز الاستدامة الزراعية والتعريف بجودة المنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة للتواصل بين المنتجين والمستهلكين في تجربة تجمع بين الأصالة والمعرفة والترفيه.
0: عبر منصة إكس قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الوفاء ليس خلقا فحسب، بل هو أساس المصداقية والثقة واستقامة العلاقات، وفي الشأن العام يصبح الولاء التعبير الأسمى على هذا الوفاء. وفي زمن التحديات تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. ضمن استعداداتها للعام الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027 بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. ويمكن لأولياء الأمور الحصول على الزي المدرسي من خلال منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت الموزعة على مختلف إمارات الدولة، أو عبر موقعهم الإلكتروني الذي يوفر خدمة التوصيل، بالإضافة إلى توفيره في عدد من المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة. ننتقل إلى الأخبار الرياضية. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية البرامج الرياضية في اكتشاف وصقل وتطوير المهارات الرياضية للناشئة واليافعين، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام لديهم، مما يسهم في إعادة وتمكين أجيال موهوبة ترتقي بقطاع الرياضة في الدول. جاء ذلك خلال زيارة سموه للنسخة السادسة من برنامج أجيال المستقبل الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية. أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو 2026 وكأس العالم للجوجيتسو فئة تحت 14 عاما، اللتين تقامان في مبادلة إيرينا من الأول إلى التاسع من أغسطس، مع دخول الأعمال التنظيمية مرحلتها النهائية قبل انطلاق المنافسات. أكد نادي يونايتد استمرار الإيطالي أندريا بيرلو على رأس الجهاز الفني للفريق ومواصلة مشروعه الناجح في ملاعب الإمارات في الوقت الذي يستعد فيه النادي لخوض مشاركته التاريخية الأولى في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجديد 2026-2027. أخيراً، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقترح الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأنه يعتزم جمع مليارات الدولارات من خلال إمكانية بيع جزء من حقوقه التجارية، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بكأس العالم وإنشاء مؤسسة فيفا فورورد. وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان إعلامي نشره في موقعه الإلكتروني أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم استشارة الاتحادات القارية قبل طرح المقترح. بهذه الأخبار مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يصل سلوفاكيا في زيارة عمل. منصور بن زايد يؤكد أن الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال. قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 حتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر

المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءاً من هوية هذه المدينة وسبباً في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي.

واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة إياند موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: الأغاني اللي تحبها.
1: والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس.

أبوظبي FM. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سبباً في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشعب.

الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة، ومن فكرة صادقة، ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

عاشق والعشقة بلا بلا يا ويل من مثلي كذا متلي نيران نيران وسط الجوف تلهب آه كير في بطني مرشود قال المعنى بن

على خاطري ما ينتسي. أودو أودو سلامي له قولوا له قولوا له شوف عليك القلب محلو حسرة على مخلوق ليه.

0: نحن حسرة
1: على مخلوق لي ذكره على خاطري ما ينتسي. قدوا سلامي له قولوا له قولوا له شوف عليك القلب محنون حسرة على

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن

0: المعاصر من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري، وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان الرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل. بوظبي اف ام، المتعة تبدا من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام، صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: ظبي اف ام.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.